0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم بفيضات الخير واليمن والبركات. من معين الضاد الصافي نغترف، ومن فيضها العذب نرتشف، في هذا الركن الإذاعي الموسوم بعنوان إشراقات لغوية نطل على روائع لغتنا العربية، نستنطق حروفها ونستنير ببلاغتها، ونستمتع بجمال مفرداتها التي حملت تراث أمة وصاغت وجدان حضارة. نعم مستمعين الأفاضل، كالمعتاد سيرافقنا في لمة هذه الإشراقات حديث عن اللغة وباللغة ومع اللغة وفي اللغة، بوصفها كائنا حيا ينمو فينا ونكبر به ومعه، وبه تزهو العقول وتشرق الأرواح. فبالرحب والسعة نستضيف أسماعكم الكريمة.

وطبعاً مستمعتنا مستمعين في البداية لابد أن نرحب بكل المستمعين الجدد الذين انضموا إلى نادي اللغة ولغة الضاد عبر برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أن نبثه لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

وأحيي كل الذين واللواتي يشاركون ويساهمون في إغناء مضامين ومحتوى البرنامج سوون بابي التقاسم أو تقديم استفسارات حول قضايا تهم اللغة العربية. وطبعا نحرص ألا ندخل في التعقيدات اللغوية حتى لا ننفر الذين يحبون اللغة العربية وأيضا حتى لغير الناطقين بالعربية.

ونتوجه بشكر خالص خاص للمستمع الكريم ابن تمجروت بدرعة الأستاذ صالح أيت بابا الذي بعث بتسجيل صوتي لمشاركته. والأستاذ صالح أيت بابا وكاتب وباحث في الأدب المغربي مهتم بتحقيق المخطوطات، له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، حاصل على شهادة الدكتورة في تحقيق وتوثيق ودراسة التراث المغربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ومن أعمال الأستاذ والباحث صالح أيت بابا تحفة المعاصر في التعريف ببعض شعراء بني ناصر، صنع وتأليف وقيد الطبع، وله أيضا كتاب عقد الجواهر في شرح النسيم العاطر. طبعا له أيضا مؤلفات أخرى، طليعة الدعتي في تاريخ وادي تاريخ أو طبيعة الدعة في تاريخ وادي درعا للمؤرخ الأديب محمد المكي بن موسى الناصر التمجروتي الدرعي. ومن مؤلفات الأستاذ صالح أيت بابا الروض الزاهر في التعريف بالشيخ بن حسين وأتباعه الهداة الأكابر، وإذن لمحمد المكي بن موسى الناصر.

0: مصري قام بالتقديم والتحقيق وهو مطبوع. إذن اللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام نستمع إلى الشريط الذي توصلنا به من الأستاذ صالح عيد بابا مشكورا.
1: يسعدني أنا صالح عيد بابا التنقرطي أستاذ وباحث مهتم باللغة العربية وبالتراث المغربي المخطوط. يسعدني تمام السعادة المشاركة في برنامج إفراقات لغوية الذي يقدمه الأستاذ الأجل مربي الأجيال أحمد عهدي على أثير إذاعة الداخل الغراء. وقد ارتأيت أن تكون هذه المشاركة بجملة من المعلومات اللغوية أرجو أن تنال قدرا من القبول لدى مستمعي إذاعة الداخل الكرماء، وحدها ظاهرة الإتباع في لغتنا العربية، فأقول وبالله أستعين. ظاهرة لغوية أصيلة في لغتنا العربية باتت اليوم شبه مهجورة إن لم نقل إنها مهجورة. يتعلق الأمر بظاهرة الإتباع في اللغة، والإتباع باب من أبواب التوسع وسلوك الفصاحة في لغتنا، وقد أقر وجوده أصحاب المعاجم القدامى والمحدثون. فما الإتباع؟ في تأليفه الإتباع والمزاوجة نص ابن فارس القزويني المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في بيان دلالة هذا المفهوم بأنه سمي كذلك لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها، وليس يتكلم بها منفردة، فلهذا قيل إتباع. وفي تأليفه الكليات قال أبو البقاء أيوب الكفوي المتوفى سنة 490 أو 1000 من الهجرة النبوية الشريفة معرفا: هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين: أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئا مريئا، والثاني أن لا يكون له معنى بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، نحو قولك حسن بسن. والذي عليه شبه إجماع أهل اللغة بأن الإتباع في غالب الأمر لا يكون بالواو، وهو ما نص عليه تصريحا علي بن إسماعيل بن سيد المرسي في المحكم والمحيط الأعظم وابن منظور في اللسان، غير أن أبا سليمان حمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة في كتابه غريب الحديث قال: والإتباع في كلامهم على ضربين، أحدهما أن يقال بغير واو، والوجه الآخر أن يفصل بين الكلمتين بواو، انتهى كلامه. ومن هذا الضرب الأخير يروى عن الأصمعي في هذا المجال قوله، أي من بين هذه الأشياء التي تحقق فيها الإتباع، قوله: ما له سارحة ولا رائحة، وما له دقيقة ولا جليلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له زرع وما له زرع ولا ضرع، وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الغنم والراغية الإبل. وأيا كان الحال فالإتباع حقيقة لغوية في لغتنا العربية، وهو في كلام العرب كثير، ومن شائع أمثلته قولهم: ما له حم ولا رم، يراد بهما ما له شيء، ويحكى بضم الأول، أي أن يقال حم ولا رم، أي ما له حم ولا رم، أي ما له شيء، وحار يار، وجائع نائع، وفقير وقير، وحقير نقير، وقبيح شقيح، وكثير بثير، وحسن بسن، ومليح قزيح، وشيطان ليطان، أي ملعون، وضائع سائع، وبعيد سحيق، وحزين وزين، وسليخ مليخ، أي لا طعم له، ورجل حاذق بادق، وتافه نافع نافه، ورجل قشب خشب، أي لا خير فيه، وشحيح نحيح، ورجل نادم سادم، وضئيل بئيل للنحيف الجسم، وفرس غوز موج، أي جواد، وغير هذا كثير في بطون التأليف غزير جدا. ومن تشوف من المستمعين الكرام للتوسع بهذا الباب اللغوي الغني المليء فليطلبه في مضان كتب اللغة والمعاجم والأدب. من أمثلة ذلك المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع النمل المتوفى بعد 930 إلى الهجرة، والإتباع والمزاوجة لابن فارس القزويني، هذا القزويني هذا توفي 95 و300 من الهجرة، وكذلك كتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العوتبي السحاري وغير هؤلاء. هذا وأكتفي بهذا القدر مما سمح به الوقت، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.

0: واللحظة نفسح المجال مستمعاتنا مستمعينا الكرام وأنتم تتابعون ممنونين هذه الحصة من برنامجكم اللغوية إشراقات لغوية على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل لنقدم مساهمة أوفياء البرنامج الأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي الذي شارك بشريط منوع دسم مفيد نستمع إليه ضمن هذا الشريط.
1: نلتقي من جديد أيها الأفاضل والفضليات ضمن حلقة جديدة مع عجائب وغرائب اللغة العربية، وقد ارتأيته للحديث عن بعض العجائب والغرائب فيها مثل الكلمات المتشابهة والحروف التي تنال فضل سياق المعنى ذاته من حيث الدلالات والألفاظ والسياقات الفكرية المختلفة. فمن عجب اللغة العربية أن كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى لاحتوائي، مثل قولنا كيس وكوكب وكهف وكفن وكف، وكل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل قولنا غيم وغمام وغبار والغدر، فهو يعني عدم وضوح العدو للعيان. والغبي أيضا وهو الذي لا يتضح عنده شيء ولا يميز بين الحق والباطل. كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعني معنى الخفاء والاستتار، مثل قولنا الجنين والجن والجنة، وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها، والجنون وهو الذي خفي عقله والستر. ومن العجائب ما يسمى بالنحت، وهو من أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحدا، مثل الأحرف باء وحاء وراء، حيث كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والاتساع. فقولنا بحر ورحب وحبر وحرب كلها تدل على معاني الضخامة والاتساع. كما يمكن للكلمة الواحدة أعزائي المستمعين أن تشكل جملة كاملة، مثل كلمة قوله تعالى فأسقيناكموه، ولفظة واحدة هنا قد احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثاني. وهذه من العجائب أو مئات من العجائب التي اشتملت عليها لغة الضاد، لغة التنزيل، لغة القرآن، اللغة العربية بفصيح اللسان. والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف، مثل قولنا يأكل ويذهب وينام، لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد، مثل حرف الميم في قولنا مي وهي تعني الإيماءة، وقي وهي تعني الوقاية، وعي وهي تعني فهم القول وإدراكه، وري وهي تعني معنى انظر. أعزائنا المستمعين، لا عجيب ولا غربة إذا وجدنا هذه

الألفاظ تشملها تشمل هذه اللغة العجيبة التي ليست غريبة وإنما هي من معجزات الزمان من المعجزات الربانية حيث نزل القرآن الكريم معجزا لأهل الفصاحة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أفصح الناس لسانا وأصدقهم قولا لغريب ما نجاء في القرآن وعجيبه بالنسبة إليهم لأنهم صاروا عاجزين عن قول ذلك. ومنه قولنا أعزائي المستمعين أن اللغة تستطيع باختصار معاني تستطيع اختصار معاني كثيرة في كلمة واحدة مثال ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب حيث اختزلت الآية تشريع القصاص في كلمة حياة. وتغير دلالة اللفظ أيضا كما قو في قولنا كلمة طالبة وهي تعني في الأصل الخفة التي تصيب الرجل من الفرح أو الحزن ثم خصصت بالفرح لاحقا. اللقب والتضاد حيث تطلق كلمة شوهاء على المرأة القبيحة لكنها تطلق أيضا على المرأة الجميلة خوفا من العين والحسد. ساعة الدلالة حيث توجد مترادفات تدل على العدد بنفس دلالة الكلمة مثل الفرقة أي الثلاثة. ومصطلح آخر أعزائي المستمعين من المصطلحات التي تتداول في لغتنا العربية ودارجة التعبير لكنها أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العامية وهي من بكلمات وهي من الكلمات التي دعت في كلام العرب في القديم ومن بينها كلمة شارفة مؤنث لكلمة شارف وله معان مختلفة حسب السياق ومن أبرزها أن نقول ناقة مسنة وهرمة وهي النوق الكبيرة في السن. ونقول شيء قديم وكبير في السن حيث تستخدم كلمة شارف أو شارفة هذه الكلمة بشكل عام لوصف شخص أو شيء تجاوز مرحلة الشباب أو الحداثة. وشارفة أعزائي المستمعين جمعها شوارف شارفة مؤنث شارف شارفة من الذوق من النوق المسنة الهارمة كما ورد في معجم الرائد. ونقول شريف وهي من نفس أصل لفظ نفس كلمة شين وألف وراء بإضافة ياء بالطبع الحالي فنقول شريف وجمعها شرفاء وأشراف ومؤنثها شريفة وشرائف وشريف ذو شرف وشريف من كان من السلالة النبوية. ونقول شريف ظهر شريف رفيع ونقول شريف الخط الشريف أي ما كان السلطان يكتبه أو يأمر بكتابته. والعجب إذا كانت اللغة بهذا الجمال والدقة فإنها كانت ملهمة للشعراء في قولهم ومثل ذلك ما قال ابن الرومي في قصيدة أمرؤ القيس في قصيدته لمن ضلل بين الجدية والجبل. يقول ابن الرومي فلما عرفت الدار بعد توهم تكفكف دمعي فوق خدي وانهملا فقلت لها يا دار سلمى وما الذي تمتعت لا بدلت يا دار بالبدل لقد طالما أضحيت فقرا ومألفا ومنظرا للحي من حل أو رحل ومأوى لإبكار حسان أوانس ورب فتى كالليث مشهر بطلي لقد كنت أسبى الغيد أمرد ناشئ ويسبينني منهن بالدل والمقل ليالي يأسا غانيات بجمة معثكلة سوداء زينها رجل كأن قطير البان في عكاب
وكانته وكانت على منتنا والملك بين عطا

نظرتي تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلي والحلل. لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد سام لله وابتهل لأصبح مفتونا معنا بحبه كأن لم يصم لله يوما ولم يصوني.

0: الحلول تنعم في البداية
1: هكذا أحبتي المستمعين الأفاضل الأعزاء شاكرين صدق وفائكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم نكون قد ختمنا إشراقتنا لهذه الحلقة تاركين بين الحروف صدى عشق لا ينطفئ للغتنا الجميلة نلقاكم بإذن المولى في إشراقة جديدة نغرس فيها مزيدا من المحبة للغة القرآن لغة البيان والإتقان دمتم أوفياء للكلمة الرفيعة وللذائقة العربية الأصيلة البديعة على الصدق والمحبة التقينا وعلى الشوق والمودة نفترق إلى أن نلتقي في موعد لاحق بمشيئة الخالق والسلام مسكو الختام.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد. ها حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي. أجي تسر واحد الكويس ديالتي.
2: أري لوحدك.
1: يلا تسلم.
2: فكرتينا الحاجة بديك الأغنية ديال

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضى عليك. تبارك الله على حميد.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمي ماجس.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
9: رياض الوردة.
10: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
9: جمرة قاتل الصغير والكبير والول، ارفعنا ايدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
8: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
10: إخراج أنور الجندي.
8: الحلقة السادسة.
11: قلت يا بنيتي يا ليلى راكي حاملة وتقلة.
10: الله عيت جدا، عيت ومعصبة مع راسي ما عندي قانا.
11: غير زيدي صبري يا بنيتي، ما بقى قد بافت، دابا كل شي فوت. نار كنت قدام وحملة بمك وطباصل كان رسوم على جدك.

0: فين اتكفق ويلي ليش دل هالدرجة
1: وكان جيب الشطابة وكان بقى كان نزل عليه غير الضر وقال ليه واحد النهار عطيته فوت ليه حتى خرجوا عيني وطيرت ليه الجلدة عباين وهو مصمم ما كيسمع وبقى مسكين هكذا ما كيسمع حتى مات
0: والله مسكين جدي قولي لي يا جدة وهذا الشيء كله بسبب الحمالة زعما
1: جاني نوح الطيب يا بنيتي وكنت واعرة والجن اللي ضربني على جدك من يومين ليومين كان عطي واحد القتلة دايزة الكلب حتى ما بقى كيبات قاعد الدار
0: ايوا لاباس جدا اللي ما خواليك البلاد وخلاك
1: لا لا لا لا كان مسيك الراجل مسالم وعزيز عليه الزغبي الضرب ديالي كان بدا نضربه وكيقول لي الله يرحمه الله يهديك الله يهديك الرحمه وانا كان شعير وكشاكشي خارجي كيف ديك العبقه ما كيفلت من يدي حتى كان برد فيه جنوني
0: زعما بصح هادشي يا جده هادشي كله كيديروا لحم
1: واحد النهار الزيت عمود المهراس ونزلت عليه بواحد الضربه لرجليه حتى طار لي الصبع الصغير
0: جده ويلي يد المهراز ايوا
1: يا بنيتي يا ليلى غير انا شفت الصبع طار من بلاصتو وخرج الدم وانا التحدر كان بوس لي رجلي وقلت لي ها العرصه بحني انا مزاوقه فيك الحاج اسمح لي ما باقي نعاود عطفت عليك النبي وصحابه بعشرة
0: يا جدة ايوا من بعد شنو وقع؟
1: اش وقع؟ وقعت بنيتي الواقعة
0: كيفاش؟
1: هز بنيتي ليلى رجلي الاخرى اللي ما مضروبة حتى السما ونزل لي بها على ضهري دردر لاف
0: اويلي وانتي حاملة جدة؟
1: اي يا بنيتي وانا حاملة الكافر بالله
0: ايوا وشنو جرى؟ شنو جرى من بعد؟
1: اشنو جرى؟ غير نزلت عليا ديك الضربة حتى نزلت ما باقي لا كان شوف ولا كان سمع ولا كان حس بنيتي
0: ويلي معلوم على هالضربة فوق الدار سهلة يمكن السلسول يتهرس
1: لا لا لا لا لا بنيتي ما تهرس والو يلا ملي فقت كان حس براسي ركبة في لابيلانس وكان سمع الزواكة ديالها وكان شوف الرجل اللي مقطوع ليها الصبع الصغير مقابله ليا مع وجهي
0: هي هزكم بزوج فلامبي
1: وبزوج هزونا مقابلتي ليلى هادشي كيتخيل ليا بين عينيا الى يومنا هذا من ذاك العز ما باقي ولد شي ولاد اخرى من غير امك
2: ما قلت لك شفريد راني تذكرت مع عمي قاسم على المشروع اللي كنت حكيتي لي بخصوص الفيرما
3: ذكرتي مع عمك؟
2: ايه وعجبته الفكرة وقال لي
3: سمحي لي يا ليلى سمحي لي نقول لك راكي تسرعتي وبزاف على الأقل كنتي تشاوري معايا
2: علاش غادي نتشاور معاك؟ ياك انت اللي كلفتيني باش نهضر في هذا الموضوع
3: ايه مع ماماك ماشي مع عمك
2: وشنو المشكل؟
3: المشكل هي اللي معنية بالأمر ماشي هو وهي مولات الشيء كنا نتذكروا معها انت وانا على الفيرما باش يبقى السر محفوظ
2: وحتى دابا مازال ما وقع والو
3: لا لا لا وقع الفكره خرجت واقتنع بها عمك وعجباته وقلتيها ليه بفمك
2: ومن بعد فين هو المشكل
3: المشكله ليلى عمك قاسم غادي يصبح سيد الموقف غادي يتبنى الفكره ويصبح هو مول شي واش عمك كيفهم في ميدان السياح انا اللي خدام في الوكاله السياحيه اللي عارف كيفاش ندبر الامور وانا كنت كنتظر غير الموافقه ديال ماماك عندي برنامج مخططو بمعنى انا المسؤول على الفكره ديالو على تطبيقها والا يا ليلى راه غادي
2: والا شنو
3: والا غادي تضيع الفكره مع سوء التطبيق والا ضاعت معناه ضاع المشروع
2: اسمح لي يا فريد هادشي ما كانش في راسي ثم انت على ما كنظن غير مكبر الشغل
3: سمعي ليلى هذا راه مشروع استثمار كبير ماشي اللعب وانا داير تخطيط محكم لاسباب النجاح ديالو وعندي تصور ملائم ومناسب راني حكيت لك عليه زعما وما كنسعى إلا لمصلحتنا جميع فإما نتبنى المشروع ونكون أنا المسؤول الوحيد على تنفيذه

0: بلا ما يكون معايا شريك، وإلا سمح لي نقول لك غادي نخرج بتاتا هذا الموضوع.
1: لا لا لا فريد، عاد شنو غادي نعاود نذكروا مع ماما ونشوفوا. على اي حال الفكره ديال المشروع راك انت مولاها،
0: ومن هنا نقولها لك، اذا سبحان الله وافقت مع عند عمك فين يتدخل مع احترامتي ليه. سمعتي يا ليلى؟
2: خذي يا راني هالبورتابل ديالك، راه نسيتي داك النهار في الفيلم.
3: او سي با فري، ميرسي بوكو هشام. والله خويا العيت ما نقلب عليه، احسبني غير داوهلي. قول لي علاش بقيتي مخليه عندك المده كلها؟
2: لا انا فين شتو طاهر، عمي اللي طلع للفيرما وجدو تما وسلموا للوالده.
3: ميرسي بوكو هشام.
2: يلا يلا كملي هذاك العصير ديالك باش نمشيو.
3: نمشيو فين غادي نمشيو ياك حنا عاد جلسنا؟
2: راه اليوم غادي نتغداو انا وياك في الفيرما، بدلو الجو شويه حيت الوالده كلفتني باش نطلع للخدامه اللي كيسوسو الزيتون.
3: ولاني ما نتعطلوش حيت ماما هاد الايامات ولات مزيراني.
2: ندوزو غير العشيه ونرجعو بكري، ما حد عمي ما كاينش تما. يلا يلا نوضي نوضي.
3: والله ما عرفتش نقول ماما عاوتاني.
2: قولي ليها قبلك شي صاحبتك تغدي معاها.
3: عيت هشام بهاد الهضره كل مره.
2: ايوا قولي ليها بغيتي تمشي للحمام وسيري جيبي لي حوايجك دابا دابا دابا، هاني كنتسناك. وغسلي في الفيرما، الماء السخون راه كاين تما.
3: زعما هاد الكذبه مسلكه؟
2: معلوم مسلكه، منها تفجيجه وتحميمه ومريضنا ما عنده باس. يلا يلا يلا ما تعطلش باش نقلتو تاكسي كبير كورسا. اختي سميره راه دورات معايا اليوم.
3: داكو غسيدي، شوف عندك تنسى ما تشري لي سيجاريت.
2: شريت هما هما ها هما، وشريت حتى داكشي اللي على بالك. يلا يلا تلاحي ينفع، داكشي سميم منقعه.

0: ثقي بيا لالا غيتا، الزيتون هاد العام مع الاسف ضعنا فيه.
1: كيفاش ضعنا فيه السي قاسم؟
0: ايوا ما عطى شي المردوديه ديالو كيف موالف. اولا ما تسقى شي ثقيل كافي، لان البير اللي عاد صلحنا كان ناشف، الشتا اللي طاحت كانت قليله ومعطله، اسباب اخرى بحال عدم العنايه.
1: ايوا اش غادي نقول لك، المهم السي قاسم هو
0: المهم ماشي تسمعي عاوتاني ضعنا فيه بمعنى 100%، لا، ولكن نسبيا كان شويه ديال الامل، والفلاحة راه هي هادي، هادشي معروف، مره كتعطي ومره كتنقص.
1: هي اللي تشوفوها السي قاسم، المهم هو اشنو المعمول باش نوصلوا لشي نتيجه.
0: واش غنقول لك لالا غيتا، النتيجه لالا هي الزيتون تساس وقومنا البيع ديالو، وغادي ندفعوه للمعصره ب 25000 درهم وبزز، جوج المليون ونص.
1: الله يا سي قاسم، ثلاثه د القطارات يلاه عطاتها الثمن
0: وبزز لالا. ويمكن لك تسولي على راسك لالا غيتا، انا شخصيا كنت غادي نشريه ولكن ما زعمت شيء. الزيتونه لالا غيتا قد الحمصه، وحتى الترقد ما صالح شيء، داكشي باش دفعناه كله للمعصره.
1: والله العظيم الا حرت كارثه هادي، حرت
0: بيني وبينك لالا غيتا، راه عطاوك الثمن، مسلكك قوليها نرد الخبر على مول المعصره، ما مسلكك شيء راه غادي تضيعي في كل شيء. وباش نعلمك، الفلوس الخدامه اللي ساسو والكره ديال الكوربات والنقل كاع ما دخلنا في الحساب.
1: لا لا لا لا، لا الحاجه اللي خسرتي قيدها السي قاسم باش نكونوا واضحين، علاه بغيتي تتحمل الخساره بوحدك وانت عاطينا غير يد المساعده؟ علاش اش من ربح عندك انت في هذا الشيء كله كاع؟
0: والو لا لا غيت، انا غير على وجه المرحوم خويا وقف معاكم.
1: ايوا الامر لله، توكل على الله وما بيدينا غير الصبر
0: والخير القدام. ماشي بنادم كاع يأس مره وحده، من قال العام الجاي يطلع حسن من هذا ويزيان الحال ويرتفع ثمن السوق؟ ايوا وتخل في كل مضار
1: ان شاء الله. السي قاسم
0: كل شيء عند الله قريبه لالا غيتا.

0: الله تبارك الله تبارك الله، هادشي جديد. الوالدة هي اللي طيبات هاد كسكسو.
1: هي اللي طيبات، فكرت اليوم الجمعة دير شي صدقة للوالد ودارت حسابنا كلنا، والباقي خرجته للجامع.

0: الله يقبل بنين، ما عندي ما يتسالى. بعدها هي كتفكر في الصدقة، أما أنت عمرك ما فكرتي في باك.
1: شكون قالها لك سيدي؟ عاد الجمعة اللي فات مشيت أنا وأختي ليلى زرناه وترحمنا عليه وتصدقنا بشي بركة.
0: تصدقتي؟ أها إوا كيقولوا الصدقة في المقربين أو لا؟
1: أش بغيتي تقول زعما؟
0: كون غير عطيتيهم ليا دايزين فيا ونبقى كندعي معاك ومعاه النهار كله.
1: علاهاش من علا بيك انت حتى بغات الصدقة تكون دايزة فيك؟ مالك صحيح كتاف كتاف سمسم بن قمقم تهز بنادم وتهرب به، حاجة وحدة نقصك العقل اللي يفكر وينظم ويدبر هارب ليك. باقي برهوش مع راسك الله يستر.
0: ايوا لالا قولي اللي عجبك. داك النهار قلت لي عيان ومططر، اليوم برهوش سمسم بن قمقم. ها مازال هذيك سمسم بن قمقم عجباني.
1: نوض تفلى على شي حد اخر، انا ما مسالي ليكش، خليني نمشي نقضي شغلي.
0: قول لي يا سميره، شفت شي كوبات ديال الزيتون محطوطين في الدخله ديال الرياض؟ شكون جابهم؟
1: عمي قاسم اللي جابهم باش نذوقوا حقنا في الزيتون ديال هاد العام.
0: ولا غير دوك 10 ديال الكوربات هما اللي جاوكم في حقكم؟
1: حسبتيهم بعدا؟
0: حاسبين روسهم. 5 فوق 5.
1: ايوا 5 في عينين الشيطان.
0: والباقي اش درتو به؟
1: مالك انت على هاد الفضول؟ الباقي بعت امي صافي ارتاحيتي.
0: هكذا قولي، انا صحابني واش دوك الكوربات هما كلشي.
1: ايوا نوض تحرك قلب على شي حاجه كتهمك.
0: خليني عافاك نتكى واحد شويه، كسكسو مازال ما تهضم.
1: كان عرف هذيك التكيه ديالك، ميعاد الله والمغرب.
0: قول لي شحال بعت الوالده الزيتون؟
1: ما نعرف.
0: راك خصكي تعرفي، الا انت برانيه.
1: ما بغيتش اسيدي نعرف وشغلها هذا كاع.
0: لا لا سمحي لي، شغلك حتى انت يا
1: جلال. يا جلال هذا عار الله، عار الله الا ما نقسم الله هضره بركه. خرج ولا نعس.
0: قلت لك زعما غير تعرفي شحال جا في حقك، لانه من حقك. اما انا ما عندي لا حق في الزيتون ولا في البرقوق.
1: مختار مالك ياك لاباس؟ جايين هزينك مرابعه
2: بعدا والقلعه والتبوريشه شو ما غطيني.
1: ديالاش ديالاش هاد الرعده والخلعه؟ اش وقع بيك؟
2: الضو الضو مجهد عالشومة، ضربني الضو اللي كنت خدام عند الحاج في الفيلا، ضربني وتهزيت حتى للسما وتخلط على الارض، يمكن شي 2000 واط.
1: اش قلتي؟
2: الواط الواط عالشومة مجهد.
1: اشنو هو تاني هاد الواط؟
2: الواط الواط طانسيو.
1: واش جاب طانسيو الضو؟ علاه انت مريض بشي طانسيو؟
2: ما فهمتينيش، غطيني نسقل بعدها.
1: هاك ها الغطا ها هو ايوا سلت سلت عليك ديك الجلابه.
2: لا لا لا لا لا في التبوريشه مازال قرطاني الخلعه، الواط مشهد الشومه.
1: ايوا حيت ضربك الواط ولا الوطواط لاش جابوك لعندي انا؟ ديك الساعه يديوك للسبيطار، اش بغيت ندير لك انا؟
2: السبيطار ما كيداويش غير اللي ضربوا الضو، الضو ما عنده دواء. الا كان الواط مشهد وضرب شي حد ولا كيموت في البلاصه.
1: ومالك ما متي انت؟
2: الحمر طويله الشومه، بغيتي لي الموت ياك؟
1: استغفر الله العظيم، اش دانا لهاد الكلام؟ بغيتك تولي لاباس وتوقف على رجليك.
2: كنت واقف على رجلي صحا سلام وخدام، غير انا لقيت واحد جوج سلوك ما عقلت على راسي حتى ترفعت.
1: ايوا ياك ديما موالفك تلاقي السلوكه، عمر شي حاجه ما وقعت لك؟
2: هاد المره الواط الواط الشومه كان مجهد.
3: أنتم في الاستماع إلى الحلقة السادسة من المسلسل الإذاعي رياض الورثة، تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد ناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، سناء محي الدين، عبد الكبير الرقاقنة، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي.

بها التحية والسلام ورحمة حفت كتابها بالمعجمين.

أخذ رسالة لقطها الترسانة فزاد معاه.

0: اللي ما نبقي
1: نخطاكم في الشعار اللي هو الجيل
2: اللي ما نبقي نخطاكم.

استترت بأنداح النبي ولم يشكر فضل.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. وأوضح المندوب الإقليمي للسياحة بجهة الداخلة وادي الذهب محمد سباعي أن هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة يروم تثمين الكفاءات المهنية العاملة بالقطاع السياحي من خلال منحها شهادات تعترف بما راكمته من خبرات وتجارب ميدانية. نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة التابعة لجامعة ابن زور حفل تسليم شهادات التخرج للفوج السادس من طلبتها برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وجرى الاحتفاء ب 141 خريجا منهم عدد من الطلبة الأجانب المنحدرين من بلدان إفريقيا، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة. وفي هذا السياق أكد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة عزيز سير في تصريح للصحافة إن المؤسسة ما فتئت منذ إحداثها قبل 10 سنوات تعمل على مواكبة التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب من خلال إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على المساهمة بفعالية في مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والأقاليم الجنوبية عموماً. أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالداخلة دورة لتعزيز قدرات المكونين ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، واستفاد من هذه الدورة التي نظمت بصيغة تجمع بين التكوين الحضوري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش أهمية الشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تنفيذ برامج تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع محاربة الأمية.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: That's amazing for sure. That's amazing for sure. وفي ليلة هو المصرح.
1: That's amazing for sure. وفي ليلة هو المصرح.
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدح دح.
1: خيات.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. وعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: حديث المجلس العلمي.
0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله اكبر الله اكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
8: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم.

وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حت للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحسنة تمحو السيئات التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم:

0: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هاد الشمس هاد القمر ونجوم ذاك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس شهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين وسمة من سمات العابدين.

الفائزين وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتقان.

ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يسقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما.
وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في

0: حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في معارج التوبة وفي مسالكها ننكتب عائدين أوابين، لاهثين وراء العودة، وراء الرجعة، وراء النور يوقد مهجتنا كي تصعد إلى المقامات. يحكي أبو علي الدقاق: دخلت على رجل صالح أعوده وهو مريض، وكان من المشايخ الكبار، وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر، فقلت له: أيها الشيخ، مما بكاؤك؟ أعلى الدنيا؟ فقال: كلا، بل أبكي على فوت صلاتي. قلت: وكيف ذلك وقد كنت مصليا؟ قال: لأني قد بقيت إلى يومي هذا، وما سجدت إلا في غفلة، ولا رفعت رأسي إلا في غفلة، وها أنا أموت على الغفلة. ثم إنه تنفس الصعداء وأنشد يقول: تفكرت في حشري ويوم قيامتي، وإصباح خدي في المقابر ثاويا، فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه، وذل مقامي حين أعطى كتابيا، ولكن رجائي فيك

ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائي. والآن راجعون من ظروف اقتحمت القلوب وبلدت الأحاسيس وصارت حياتنا مشكلة بلا حل، راجعون من فتن تبرز من كل جانب وتطل برأسها من كل زاوية، فصارت الأيام بين الفتن والشهوات والتشتت والكسل والضياع، راجعون من ركام غفلة أنسى الواحد منا فضل الله وجعلنا ننسى ونتناسى أن لنا يوما نرجع فيه إلى الله، راجعون من ضغوط مادية استباحت الحرام وصار الحرام حلالا والمال يجمع ويصرف في كل جهة ولو في حرام، راجعون من قيود صحبة سوء قيدت العقل عن التفكير في النجاح وقيدت القلب عن اللجوء إلى الله وقيدت القدم بشباك الذنوب والمعاصي، وبلغة الشباب عش حياتك وكبر دماغك، راجعون من تشوه العقل واختلال الفطرة التي سمحت بالتقليد الأعمى دون إدراك السبب فمسخت الشخصية، راجعون من أفكار تثبط الهمم وتدمر العزم بأن الدين تخلف والتدخين علامة الرجولة والعري دليل الجمال والموضة الحديثة ومواكبة العصر، راجعون من غياهب بئر الحرمان من الطاعة والبعد عن أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام واستبدال القرب منهم بالقرب مما سواهم، وكأن من حقي أن أعيش كما أريد وعلى حساب أي شيء، راجعون من حبال الشهوات التي روجت للنظرة الحرام، راجعون عن الشهوة وراء كل حجرة وخلف كل باب وعلى كل مكان، راجعون من بركان الغضب والتعصب الذي أصاب البعض بالضغط والسكر وكأن العصبية والغضب والسب واللعن هو الطريق لكي نصل إلى حقنا، راجعون من ظلمات الشبهات التي شوشت رؤية القلب بطريق نجاته وأسباب سعادته وباب الرضا والتوبة أفتى كثيرون أنه قد أغلق، راجعون إلى الله الذي سبق فضله وكرمه عليك قبل أن تخرج من رحم أمك وزاد فضله وكرمه عليك حين كبرت وأكلت وشربت وفهمت، راجعون إلى الله الذي سخر لك الكون وأيدك بالصحة وسخر لك الأرض تمشي عليها والسماء تظلل عليك والطعام والشراب مسخر بين يديك لتشرب وتأكل وتشكر المنعم، راجعون إلى الله الذي قام بشؤونك وهدى لك قلبك وأجرى أنفاسك دون تدخل منك في دقات قلبك وأخذ نفسك وعمل كليتك ووظيفة كبدك وهضم طعامك، راجعون إلى الله الذي أنعم عليك بكل نعمة سابقة وقادمة آتية وذاهبة فانشغل بالمنعم يزدك بالنعم، راجعون إلى الله الذي يسبح الكون بحمده فانتظم في منظومة الخلق وتناغم مع الكون وسبح مع الطيور، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، راجعون إلى الله الذي لا سعادة إلا بالوصول إليه ولا سكينة إلا بالامتثال لطاعته ولا عز إلا بالتذلل بين يديه ولا راحة إلا بالوقوف على بابه، راجعون إلى الله الذي قال لي ولك يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له، يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله 20 سنة ثم عصاه 20 سنة ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال يا إلهي أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلا يقول

0: أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. وهكذا فإن التوبة كلمة ثقيلة على أذن سامعها، أو مكررة أو نمطية، أو نعرفها أو نسمعها، ولكن نريد أن نفهمها من زاوية مختلفة وبرؤية جديدة وفهم واع وقلب راق، ونقول هي بذل كل مجهود مدخر عن الله إلى الله، بمعنى أن كل وقت ضاع في غير طاعة، كل ساعة هربت في غير عبادة، كل يوم سرق في غير إخلاص، كل زمن انقضى في غير هدف، كل دقيقة ذهبت في غير ذكر، كل سنة مضت في غير فائدة، فتوبتنا أن نستثمر الأوقات القادمة قبل أن تمضي وتذهب وتضيع، فتستغل في الطاعة وتوجه في العبادة وعمل الخير وإدراك نجاح وتعلم مهارة واكتساب ثقة. كما يتحتم عليك أخي أن تستغفر عن هذا الوقت الضائع وتتوب منه، وتبذل كل جهد كنت أخرجته في معصية أو مع صحبة سوء أو في غير هدف أو غيبة أو نميمة، أو توجهه فيما تبقى من عمرك إلى طاعة وعبادة ونجاح، وتكون بحق شابا يعبد ربه ويعمر أرضه ويحقق هدفه ويصل لأحلامه، وأن تفرح بنا وأن تفرح بك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينتظرك على الحوض يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا نادى أبو موسى الأشعري: كان لنا أمانان ذهب إحدهما، وهو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. فيا أيها الركب العائد إلى الله، هذه حوافر الراكضين بلهاث البهجة والقبول، سيارين بأمر الله إلى الهدى، إلى النور، إلى السنى وكل الأجور.
1: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج.
3: صباح الخير داخل. برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: سعيدا أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا. أنا أحمد عادي. ومشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. وحرصا على تأمين إيصال الصوت بالجودة التقنية المطلوبة وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبدار.

مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وكنرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل. وطبعا لأن جهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد على غرار باقي جهات المملكة، كتعرف هذه الأيام اجتياز امتحانات البكالوريا، فنتمنوا التوفيق للمترشحين سواء الرسميين والأحرار.

وبهذه المناسبة كنحيو كل أمهات اللي فقوا في هاد وعوا بكري وكيوجدوا الفطور لهاد بناتهم وولادهم المترشحين، وكل أباء اللي منهم كيوصل بلدات أكباد. وطبعا جهتنا كتعيش على إيقاع هذه الامتحانات اللي هي الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا.

وإحنا كنعيش أجواء فصل الصيف، فنذكر بأن إذاعة الداخلة سطرت واحد شبكة برامجية اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندها علاقة بفصل الصيف. أكيد أن تعاملنا مع فصل الصيف كيختلف حسب الأشخاص وحسب الظروف ديالهم، فكين اللي باقي مستمر في العمل وكين اللي كينتهزها فرصة أنه يسافر مع أسرته، فرصة ليس فقط للسفر ولكن للصلة الرحيم. وطبعا دائما كنذكركم بأن السرعة تكون قاتلة على الطريق. نتمنى لكم مستمعاتنا مستمعين الكرام فصل صيف سعيد، وطبعا أثير إذاعة الداخلة وراديو إذاعة الداخلة رهن إشارتكم باش أنكم تعيشوا هاد الأجواء عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

ذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا لحظة أنكم في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM.

الخواطر من وحي الصيف. للصيف حديث لا تسمع الأذان وحدها، بل تصغي إليه القلوب. ومن هذا الحديث مستمعتنا مستمعينا نقتطف معكم خاطرة جديدة بعنوان البحر حكمة الموج.

حين نقف أمام البحر لا نقف أمام صفحة من الماء، بل أمام كتاب مفتوح كتبت أمواجه دروسها منذ آلاف السنين. يجيء الموج ثم يعود، لا يمل من المحاولة ولا يتعب من العطاء، وكأنه يهمس للإنسان إن الحياة لا تقاس بعدد المرات التي تتعثر فيها، وإنما بعدد المرات التي تنهض فيها من جديد. وللبحر حكمة أخرى، فهو واسع يحتضن الأنهار جميعا، لكنه لا يفقد هويته، وكأن في ذلك دعوة إلى أن نتسع للناس بمحبتنا ونختلف بآرائنا دون أن نفقد قيمنا الأصيلة. وحين تهدأ الأمواج لا يعني ذلك أن البحر فقد قوته، بل إنه يعلمنا أن السكينة ليست ضعفا، وأن الهدوء قد يكون أبلغ من الضجيج. فكم من كلمة هادئة أصلحت ما أفسدته كلمات صاخبة، وكم من حلم تحقق بالصبر لا بالعجلة. وفي الصيف يزداد البحر قربا من الناس، لكنه دائما يظل يذكرهم بحقيقة جميلة، أن من أراد اللؤلؤ فعليه أن يغوص.

الكنوز، وأن الكنوز لا تمنح لمن يكتفي بالنظر إلى السطح. وكذلك الحياة لا تكشف أجمل أسرارها إلا لمن يجتهد ويصبر ويؤمن بأن لكل رحلة شاطئا ولكل موجة ميناء. فلنجعل من البحر معلما، ومن الموج رسالة، ومن الصيف رسالة نتعلم فيها أن الحياة مهما اضطربت أمواجها لا تخلو من شاطئ آمن ولا من أفق يحمل بشائر الأمل. ونختم بلؤلؤة صيفية: ليس أعظم ما يعلمنا البحر اتساعه، بل قدرته على أن يعود في كل موجة وكأنه يبدأ الحياة من جديد.

أزرق في عيني ينادي نحو الأعلى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عيني.

إني أغرق أغرق أغرق أغرق إني

مجددا كنرحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكركم فقط أن صباح الخير داخل برنامجكم المنوع المباشر منذ أن تم تسطير شبكة برامجية خاصة بفصل الصيف، فهو حريص على أن يتناول هذه المواضيع اللي عندها علاقة بفصل الصيف طبعا، ويقدم نوع من الإمتاع لكم احتراما لذوقكم الرفيع إن أدبا أو طرباً.

0: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اللي كنحرصوا من خلالها أننا نتناول مواضيع هي من صميم الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا الشاعر محمد الحسن الصعيدي، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية. سي صعيدي كنرحبوا بك، وخنطر أنك ولد الدار.
1: جزاك الله خير.
0: طيب، وحنا كنعيش سي صعيدي أجواء الصيف، وعادة كتم الحديث عن مواضيع اللي عندها علاقة بالصيف. أشني هي في الصيف العمان اللي كتكون فيها الشدائد عند أهل البوادي في الصحراء المغربية وحراف زمن ما كان ما فيه لا وتات لا، وحنا مبعدين عن المدن. أندور نعرف واش نذكر هذا في الشعر الحساني، واش تم تناوله
1: زين. الحقيقة عادة ما في زمن الصيف أحمد،
0: نعم،
1: زمن الشدائد وقلة الأمطار وعدم السيارات والبعد من المدن، المدن التي منها اللباس والمعاش، تلك أزمن لا عاد الله بها إلا بأزمن من الأمطار والسنوات الناعمة بأكل المواشي.
0: نعم،
1: كانت السيارات من سابق عام 1970 قليلة جدا.
0: نعم،
1: الحقيقة هذه العمان الشدائد أذكر يعني شديدة جدا.
0: نعم،
1: فيها قلة الأمطار وفيها فبتاك.
0: نعم صح.
1: نعود بالله، نعود بالله، تعود البل فتارة كاملة، والمدن بعيدة سواء كانت قرية على بئرين أو المدينة الكبيرة. وكيف الصيف هو أشد الفصول، هو أشد الفصول على أهل البوادي. الحيوان يعود فتارة وغلاقة ونياقة يتحانوا بهما الغرق.
0: نعم. طيب سي صعيدي، فيه ناس شيب من أهل البادية قط جلستهم وسمعتهم يتكلموا على أن أصوات الإبل في زمن الصيف يكونوا على حالتين، واش تقدر أنك تشرح لنا المعنى ديال هذه المعلومة؟
1: صحيح. الحقيقة صوت الإبل على نوعين، خالق الرغاء وخالق الحنين. الرغاء هو الصوت اللي اللي تعود الدابة تتألم، كيف نقول زالة ترتكب، والله زالة يتودب، والله زالة تنتحر، التصور رغاء ذاك التألم. خالق صوت الحنين وهو الفقدان الولد بالنسبة للناقة، فهمت؟ وإما فقدان الجمل، الجمل جازوني يفقدوا بعض النياق يوم يتحانوا عليه، الجمل يفحد البنات منها من الإبل الصغار، فهمت؟ وإما من شدة العطش، نقول لك حنان الصيف الحيوان يتحان في الليل يدور الماء بيغرق. ذاك هو
0: صحيح.
1: الحقيقة الحيوان اللي يعود غلاقة لو خاض عليك يتخاض عليك بالميرة ما تسمع له حس اللي هم نياق بهم الغرق. خفافات واللي بينهم أخبار وقاع، تقول الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر منادم فضيل كان مشاوره ولا ينحر له تعرفه وعدل التشطار ولودك إلى آخر ذلك. يقول يا حجاج البيت المقدس، اللي هو الشاعر شكرا نادم هذا.
0: نعم.
1: يا حجاج البيت المقدس، يا فعال الفعل المفعول، لا تجعل الحقوق اللي يبوس يبتلهم خيمة البلول. نشرحوا لهذا المواطنين ذي معنى القاف، راهو معناه ما هو لك الحد عرفه. يا حجاج البيت المقدس ليك واضحة، يا فعال الفعل المفعول اللي هو مولانا، لا تسعى لحقوق اليبس يتلم خيمة البلول. الحقوق اليبس هو النصارى، الله لا وطاه مكة المكرمة، لأن النصراني دائما الحا ما يسميها، ودائما الإنسان غرقان ما يسمي الحا.
0: نعم صحيح.
1: الشعر اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف، واللي علم بقى ما تسواه، الأنظار ولا تسوى باباه، نعرف نوبة قيلت معاه وقت نخان الناس البزول، نقرني في خيار خلاياه الحمياد سوخر مبلول.

0: وخيرت بفارس علبانة فرسو فرس الراشد هذا كبار مستانين غنانا سغناء خيام الهيجانة في الصيف لا حنن بالطول الله هو ينحوانا نسير ونشطر ونقول ما بين وبين بالشفقة مناع الخيل المنطفقة الحمرة هي والزرقة ومليم مسوون بالطول هذوك أعطاهم لي بالي ولساني شعور وحول راشد خلوا اللي يبغيه حد بقول حدا راشد رفيع يلا يعود له رفيع إلى ما رفيع ما هو له راشد خلوا اللي يبغيه ما شبه ما له غايبيه حامل على ثقل اللي بالقل نبيه واكسم جناه على الرسول فقع بعقاضه وقف بيه ولو سنقرناه على مردول هذا معناه هذا الراجل ما قلت مرزة جلو والعيب وقف السقل هو شيخ الفريق
1: أسكي حتى ده زين ما شاء الله. طيب سي الصعيدي ما كرهناش نختمه معك هذا اللقاء اللي هو منسم بالقرواح ديال البادية والحديث عن أهل البادية ما كرهناش تحكي للمستمعين شي قفان عندهم علاقة بأتاي
0: بأتاي زين حتى يقول واحد الشاعر سقنا من له الإجمال مالو كؤوسا لا تملوا ولا تمالوا ينالوا به الرضا ويمال إذن وقد قال المهمين لن تنالوا. يقول الثاني أتابس الحسانية أتاي علي المغليه واللي مشرين الكسان دور أنت من حاسم به الناس اللي تعرف الإحسان. يقول أحوى ثالث يا حد التي لا تميه لتاي ولا راي حد ميه ما يتيت عدالي ولا تاي. يقول الثالث أتاي منين بداد واخ عدلته بالمنازل واربع كسان بداد واخ وطلوع المنازل. يقول الشاعر الثاني ضيف دون لأتاي اليوم مكرمه لم يفد شيئا وإن قلت فوائده ومن سقى ضيفه لأتاي أكرمه ولن يعاب وإن قلت موائده جرت بذا عادة الأيام وانسكبت والدهر لا بد أن ترى عوائده. يقول الثاني الصاحب ينازح وشاعر ثاني يقول له يا شئت إكرامي يا أخي لفسقني كؤوسا يضاهي عده الشفع والوتر كؤوس أتاي لا تمل كأنها إذا صنعت لولا إباحتها الخمر من الطيبات لا يفنيك ذكرها عمائمها بيض سراولها حمر ويستبشر الرأي لها متهللا وحق لرأيها التهلل والبشر إذا صوب الإبريق يوم يصبها تضالت الأحزان وشرح الصدر.
1: الله لا يبكمك ما شاء الله هذا من أروع ما قيل في الشاي وأتاي ما شاء الله جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوسها وعندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعاطفية الجميلة. إذن في ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن الصاعدي نختم ونشكره على هذه المجهودات لكي يبذل من أجل أنه يغني رصيدنا المعرفي في مجال الثقافة الحسانية.

0: غذاء ودواء.
1: إذن كنرحب بكم مجددا مستمعتنا مستمعين الكرام في حلقة اليوم. اخترنا أن الحديث يركز على فصل الصيف وترطيب الجسم وقت الحر. كيف تعرفوا جميع فصل الصيف نظرا لأنك يكون العرق وكتكون طبعا بسبب الحرارة المفرطة اللي كتكون في الصيف. فمن المواضيع اللي هي مهمة وهو ترطيب الجسم بمعنى نزوده بالسوائل اللي تجعله في صحة جيدة. في قاعدة طبية معروفة نذكر بها نظرا لأهميتها، من حنيولين يجينا العطش عادة أننا نفكر في شراب الماء أو أي شيء آخر، فدائما اشرب قبل العطش بحيث أن واحد الكمية دي الماء كتقسمها على اليوم على الأقل تكون عندنا واحد 7 ديال 8 ديال الأكواب ديال الماء

فشراب الماء مهم للبشرة ومهم للصحة، وخصنا يلطنا نعرفوا جميع أن فاش كنعطشوا بمعنى الجسم ديالنا بدا كيجف، وهذا ماشي في صالح الجسم لأن أعضاء أخرى في جسمنا هي اللي كتأدي الضريبة ديال عدم الشرب المنتظم للماء.

وطبعا تفاديا لضربات الشمس، فدائما وضع واقي على الرأس واستعمال المراهم ولا بعض أشياء لكي يتم الدهن بها تفاديا أن البشرة ديالو بالخصوص الوجه لأن هي حساسة جدا، فتعرضها أو تعريضها للشمس كي يضر بها وكي يضر بالجسم بأكمله. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع أننا فاش كان يكون عندنا العرق كتير فكنفقدوا أملاح ديال الصوديوم والبوتاسيوم، وهذا أيضا مضر للجسم إلى ما حاولنا أننا نحرص على ترطيبه، أي أننا نعطيه السوائل الكافية لإنعاشه.

والحمد لله ان في خضر وفواكه موسميه اللي كتكون في فصل الصيف، وهي كتعاوننا باش نعطيو او نمد اجسامنا بالسوائل اللي كيحتاجها، مثلا كيف عصير البطيخ، الدلاع، استعمال في العصائر الخيار، لان الخيار كي فيه تقريبا 90% من السوائل من المياه، وكيف قلت دائما وطبعا تفادوا لان مخطئ وواهم اللي كيعتقد ان المشروبات الغازيه البارده ولا مثل الاكثار من شرب القهوه هذو كلهم ما كيزيدوا الا العطش، وايضا اكل السكريات او الحلويات فهذا كله كيزيد العطش الجسم ديالنا، فيلطنا ننتبه ونحاول نعطيه دائما لأجسامنا السوائل اللي هي صحية، كيف الماء وبعض العصائر اللي ما تكونش فيها السكريات وما تكونش فيها مواد حافظة، أو لا العصائر المعلبة، فهذا كله يلطنا نتفادوه ماشي فقط في فصل الصيف ولكن طيلة السنة.

وطبعا أكيد البعض يدور يعرف شن هي علامات الجفاف ديال الجسم فاش كي يفقد السوائل ديالو. فأعزكم الله البول ديالو كيكون اللون ديالو غامق ماشي أصفر مفتوح، لأن عنده نقص أو بغي أنه يتزود بالسوائل. كيشعر الشخص اللي عنده هذا الجفاف في الجسم ديالو لواحد الصداع، كتكون الدوخة، كيكون التعب، كيحس بأن فمه ناشف، جفاف في الفم على الأقل. فاش تظهر هاد العلامات يلطن الشخص مباشرة يشرب محلول اللي هو ملحي، ويتفادى طبعا التعرض للشمس، لأن ضربات الشمس عندها مشاكل صحية خطيرة جداً.

ونبغي نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن ضروري نتجنبوا واحد المجموعة من السوائل اللي هي ماشي كتزيد ترطيب الجسم بل كتقوي سحب أنها كتحيد الماء من الجسم، كيف القهوة الكثيرة، الشاي اللي كيكون مركز وطبعا غني عن الذكر والبيان، الإشارة للمشروبات الغازية لأن

فيهاش أي فائدة، وحتى ما يعرفوا هذا كنشوفوه لدى الشباب المشروبات ديال الطاقة. فكل هاد السوائل اللي ذكرت ما كتزيد لا ترطيب ولا تروي العطش، إنما كتزيد في سحب المياه من الجسم ديالنا، وهذا كيزيدنا في العطش

وأهم نصيحة نختموا بها من حني ولين يجينا العطش عدننا نفكروا في شرب ديال السوائل اللي هي صحية يلطنا ليكون شراب ديالنا منظم طيلة اليوم وطبعا فاش نشربوا ما نشربوش بسرعة كتكون تقرطيعة وكناخدوا شرب ديال الماء على نقسمه في الشرب وما نسرعوش لأن كندخلوا مع الهواء وأهم حاجة أننا نتفادوا كل السوائل اللي كتسحب من الأجسام ديالنا المياه كيف المنظر المشروبات الغازية وحتى مشروبات الطاقة وكل المواد العصائر اللي هي معلبة فوخا كنشوفوا 100% طبيعي فهي غير طبيعي. أحسن حاجة في العصائر المرطبة للجسم هي العصائر اللي كنعصروها ناخذ فواكه ولما لا نأكلها مباشرة كيف البرتقال كيف الدلاح كيف الأناناس. ونتمنى لكم إن شاء الله فصل صيف في الصحة وفي السعادة.

إذا مستمعتنا مستمعين الكرام، أنتم دائما في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM، وحنا دائما كنتناول هذه المواضيع المنوعة اللي عندها علاقة بفصل الصيف. دائما أملنا أن ترقكم اختياراتنا، وطبعا الوقت اللي كيفصلنا عن نقل موجة نشرة 9 صباحا مستمعتنا نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط، نترككم اللحظة مع هذه الأغنية.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز. طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيمولكس 2026، وذلك بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتنظم هذه الدورة في الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وتركز العملية المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ طشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجلي. كما مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجلي ضمانات التنفيذ، والتي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي. مكنت الندوة من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. وأشار السيد هلال إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. جرى أمس بباريس تسليط الضوء على مؤهلات المملكة باعتبارها وجهة استثمارية ذات إمكانات واعدة، وذلك خلال اليوم الاقتصادي فرنسا المغرب، وهو لقاء رفيع المستوى يروم التعريف بفرص الأعمال وتشجيع الاستثمارات المتبادلة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس. واستعرض المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة بباريس دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا، استعرض المشاركون في اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. تشهد معظم أنحاء الولايات المتحدة موجة حر شديدة قد تحطم الأرقام القياسية في الأيام القادمة وتؤثر على فعاليات كأس العالم التي تستضيفها البلاد وعلى الاحتفالات لمناسبة مرور 250 عاما على استقلالها. وتخيم كتلة من الهواء الساخن على وسط الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تتسبب في درجات حرارة قصوى لعدة أيام في العديد من المدن الكبرى مثل واشنطن ونيويورك. حث وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيغا حلفاء بلاده اليوم على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف كييف في وقت مبكر من صباح اليوم وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وفق حصيلة محدثة صادرة عن السلطات. إلى هنا

0: مستمعين، ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة أتمنها لكم رفقة برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد تقمدي الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

0: ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر. كيف تعرفوا جميعا لحديث هذه الأيام إلا عن تظاهرة المونديال وشغف المونديال، وفي نفس الوقت فاش كان نتكلموا عن هذا العرس الكروي العالمي أكيد دور الإعلام كيكون مهم. هذا على اخترنا الموضوع ديال هذه الحلقة، الإعلام أو الصحافة الإلكترونية والإعلام المحلي بين الرسالة وشغف المونديال. وللحديث عن هذا الموضوع أن جد سعيد أن يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الدخلة مباشرة عبر أثيرها مدير الإنتاج والتواصل بمنبر إعلامي بالدخلة يؤثث المشهد الإعلامي بالدخلة. سي يوسف قرقاب، مرحبا بك في إذاعة الدخلة.
1: صباح الأنوار أستاذي، صباح الأنوار لكل مستمعي إذاعة الدخلة الجهوية، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة السانحة.
0: طيب، وأكيد معك وأنا فخور بتواجد معنا صلاح الدين دهم اللي هو مصور ومساعد مونتاج، وهذه فرصة أننا نوقف عند تجربة ديال هذا الشاب الطموح. صلاح الدين، مرحبا بك.
2: السلام عليكم أستاذ العهدي، السلام كذلك على مستمعين قناة داخلة. كنشكركم على هذه الفرصة أننا نهضروا نهضروا على بزاف ديال المشاكل اللي كنعانيو فيها في الطوميل حتى كذلك في التيران. ماشي كيسون ديال المشاكل، مي صعوبات. صعوبات لحقاش الثقافة ديال التصوير، كنقولوا ثقافة التصوير،
0: ولكن انا اثق في قدراتك ورفعك للتحدي. الدليل ان ما شاء الله عندك اعمال في المجال ديال التصوير، وهذه الحلقة فرصة اننا نقربوا المستمعات والمستمعين ان شاء الله منها. طيب يوسف قرقاب، قد نقول بعد غياب ولكن عنده مبرراته، ولكن الجميل أن بعد طبعا الاشتغال ديالك والرجوع ديالك لهذا المجال الإعلامي والتجربة اللي ما شاء الله عليك أنك توظفها، كيف استطاع يوسف قرقاب أنه يحول حلم ديال طفولة وشغفك بالإعلام إلى واحد المسار اللي عنده بعد أو عنده طابع أكاديمي ومهني احترافي؟
1: في البداية أستاذي كنشكرك على هذه الفرصة السانحة. يعني هذا يعني نقدر نقول لك كان ربما هو التحدي، هو أنك تحول يعني هذاك الشغف من مجرد حلم صغير لأنه يكبر معاك وفهمتي وتآمن به

0: لدرجة أنك تبغي تتاخده كمسار مهني حقيقي، يعني عن وعي كامل وأيضا عن يعني عن دراية وعن بحث. فالمسار دائما كيكون البداية يعني بالموهبة اللي كتكتشفها شوية
1: وهي
0: بشوية،
1: مهمة
0: مهمة
1: جدا
0: جدا،
1: صحيح.
0: عامل مهم. من بعد ضروري من أنك كتجي التجربة، فهمتي،
1: أيوة.
0: أنك كتنزل الميدان باش كتشوف القابلية ديالك يعني لصقل هذيك الموهبة ديالك. من بعد أكيد كيكون المسار بدا كيوضح لك شوية، فكتوجه نحو التكوين الأكاديمي اللي كيمنحك الآليات والأدوات باش أنك يعني تقدر تمارس
1: صحيح
0: المهنة
1: نعم
0: بكل احترافية. ومن بعد كيجي الفترة ديال أو المرحلة ديال ربما نقدروا نقولوا التخصص، ولا هذيك البصمة ديالك أنت في المجال اللي بناء عليها كتشق يعني الطريق ديالك. لأنه ملي كنتكلموا على الإعلام كنتكلموا على واحد المجال كبير بزاف، اللي فيه بزاف ديال
1: صحيح
0: التخصصات، فيه بزاف ديال نقدر نقولوا ديال التشعبات. لكن يعني كل شخص كيقدر انه يتخصص في واحد المجال محدد واللي كيمنحو يقدر انه يتميز فيه، وفي تناغم تام وكامل مع مع يعني مع الم... مع ال... نقدروا نقولوا ليكو ديال المجال ككل، يعني مع ال...
1: صح، من خلال التفاعل، من خلال
0: تماما أستاذ.
1: التواصل. طيب، هذا التجربة الإعلامية الجديدة سيسم، شنو هي الإضافة النوعية اللي أعطت لهذا الطموح وهذا الحلم ديالك اللي ولد في الطفولة ولكن تميت أنك ترعاه بحال شي نبتة، وكان النمو ديالها بصراحة سليم؟ وشنو هي الرؤية الإعلامية، لأن هذا مهم جدا، اللي تسعى من خلال أيضا هذه التجربة اللي فتحت آفاق. وفعلا شعرت أنا شخصيا أنك كتشعر بواحد الانشراح، واحد الرغبة في أنك فعلا قادم وبقوة في هذا المجال الإعلامي. وهذا ماشي كنقولوه لأرمي لك بالورد، أعمالك هذا ما توحي
0: شكرا
1: بها
0: أستاذ،
1: لمن لا، هذه حقيقة.
0: هذا شرف لي أستاذ الكلمات هذه وأتشرف بها يعني. وبالنسبة لسؤالكم أستاذي، يعني نقدر نقول لك بأن الرؤية اللي عندي شخصيا في المجال واللي كتتلاقى يعني مع الفريق اللي كيشتغل معايا ومع يعني مختلف يعني ليكيب ديال المنبر، هي أننا أول حاجة كنسعاول اننا نقدموا مدينتنا بواحد الصوره تليق بها. لان ملي كنتكلموا على الداخل اليوم، الحمد لله عندها واحد السمعه دوليه اللي كتسوقها على انها قطب اقتصادي واعد، على انها واحد النقطه اللي عندها امكانيات جاذبه للاستثمار، يعني الاستثمار يعني في مختلف الهدف، في مختلف القطاعات. كنتكلموا ايضا على المجال السياحي، كنتكلموا ايضا على المؤهلات الثقافيه والتنوع الاجتماعي يعني اللي كتسخر به
1: وهذا السويس
0: المنطقه.
1: فأكيد كيعزز التسويق السياحي لجهتنا،
0: تماما
1: الناس يعرفوا هذه القيمة،
0: بالفعل
1: لأن كل من يتابع مثلا عمل إعلامي معين فهذا
0: من
1: فيه نوع
0: خلاله
1: من
0: كيشوف، من
1: صحيح
0: خلاله
1: نعم
0: كيشوف مدينه. فهذه الرؤيه هذه، واهم حاجه هو اننا يعني بغينا نبينوا بانه راه مظاهر الحياه في المدينه، ونكونوا مواكبين للتحولات اللي كتشهدها المدينه، تحولات سواء على مستوى المشاريع، على مستوى العمران، على مستوى يعني كل ما هو مادي، وايضا على مستوى كل ما هو ثقافي، على مستوى كل ما هو اجتماعي، على مستوى الحياه الانسانيه. لان ملي كنتكلموا على المدن ما كنتكلموش فقط على الجدران وعلى
1: صحيح.
0: البنايات الاسمنتيه،
1: ليست عنب
0: على
1: إسمنتي
0: صح،
1: أو صناديق
0: فاحنا
1: إسمنتي،
0: كنتكلموا على واحد ل... ل...
1: وهذا ما يسمى بروح المدينة.
0: صح. فكنتكلموا على الانسان، كنتكلموا ايضا على تفاعلات ثقافيه، على تاثير وعلى تاثر، كنتكلموا ايضا على واحد نقدر نقول واحد الطموح اللي كيكبر نهار على نهار من عند الساكنه ومن عند يعني القائمين على الشان المحلي، باش انه نشوفوا مدينتنا متطوره. فهذا المجهود

0: تعقيدات ضروري من مواكبة إعلامية لها، وهذه المواكبة خاصها تكون يعني وفق المعايير يعني الصحفية المهنية، وخاصها تكون يعني ملتزمة بخدمة يعني نقدر نقوله بخدمة الجهة، بخدمة المجال الترابي، وملتزمة أكثر باحترام المتلقي، وبأنها تقدم له واحد المنتوج اللي يحترم ذكائه، اللي يعني يقدره هي. واحد سبحان الله راه واحد العلاقة أستاذ اللي هي ترانسفيرسال، يعني نقدر نقولوا
1: متبادل.
0: متبادلة ما بين الإعلامي وانتم من خلال تجربتكم أستاذة تكونوا عارفين هادشي
1: وهذا
0: مزيان،
1: علاه ما
0: فكل ما
1: خصناش نستبلي الذكاء
0: صح
1: المشاهد.
0: صح صح، وخصوصا في هذا العصر الرقمي، وكيف ما شرتي أستاذ، فاحنا ربما بحكم تخصصنا كنشتغلوا في الإعلام الرقمي، ففي الإعلام الرقمي عليك ربما واحد الحمل أكثر. علاش؟ لأن الناس ربما مازال عندها هذاك الخلط ما بين الصحفي اللي كيشتغل مثلا في منبر رقمي، وما بين مثلا واحد مؤثر ولا واحد عنده صفحة.
1: مهمة هذه الإشارات في
0: بالطبع أستاذ، فأنك تبين ذاك الاختلاف هذا مهم، وأن الناس حتى هي كتولي عندها واحد لأنه ملي كنتكلموا على الصحفي ولا الإعلامي فهو عنده معايير ديال الاشتغال، وعنده أخلاقيات كيلتزم بها،
1: صحيح.
0: عنده واحد الشخط ديال الخدمة ديالو، فمي كيكون المنتوج كيكون
1: تكون التزامات
0: كيكون كيكون معالج بدقة قبل ما يوصل للمتلقي، وفيه تحري ديال الدقه، فيه تحري ديال
1: الحقيقه ايضا
0: بالفعل، دقه وحقيقه ومعالجه بطريقه وباسلوب يعني نقدر نقولوا حديث عصري. فهذا هو التوجه ديالنا استاذ، ديال اننا يعني في معالجه عصريه حديثه تلائم الجمهور، وبطريقه يعني ديال اللي تولج يعني المختلف الناس من خلال الأجهزة الإلكترونية ديالهم، وفي نفس الوقت تحترم ذكائهم وكتقدم لهم مدينتهم بواحد الصورة اللي مزيانة، لأنه في واحد الوقت
1: واللي هي فيها الحقيقة أيضا.
0: صح أستاذ صح، لأنه مثلا وهذه يعني من النقاط اللي ربما كنا سرناها في واحد اللقاءات ديال انه ملي كنتكلموا على مدينه الداخله، فاحنا واحد الوقيته للاسف اكثر من سنه وحنايا كنشوفوا يعني فين ما كتدخل لشي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي شنو كيطلع لك على الداخله؟ كيطلع لك غير مثلا مشكل ديال الازبال، مشكل ديال النفايات، مشكل ديال هذا ديال الماء، سرقة، وكأن المدينة يعني راها فيها غير المشاكل.
1: صحيح.
0: في حين أن ما كاينش تسليط الضوء على المشاريع الجديدة، على الطاقات، على حكايات الناس، على لأنه كيف ما قلت لك قبيلة أستاذ، لأنه الناس رهت الإعلام من أهم أدواره هو توثيق المرحلة وتأريخها باش الأجيال الجاية المقبلة تعرف الخصائص والمميزات ديال
1: هذا. وهذا ما كاين فيش إن كانت فيه بعض القضايا اللي تارهت وتار، ولكن نقول
0: الإثارة والست تكون بطريقة
1: نوع من
0: المهنية
1: أو مهنية
0: من المهنية.
1: طيب، وحنا كنتكلموا على الإعلام وقلنا في البداية بأن هذه الحلقة غادي ربطوها ايضا حتى بالاجواء ديال المونديال، وهذا كيديني مباشره التجربه ديالك برنامج مونديال الداخل اللي هو من اعدادك واخراجك سي يوسف قرقاب. نبغي نعرف كيفاش تولدت عندك هاد الفكره، وشنو اللي ميز هاد العمل، وشنو هي الرسائل اللي كيحملها
0: بخصوص برنامج مونديال الداخلة والسد. هو واحد البرنامج اللي صراحة بدا بفكرة ديال أنه الرغبة في التوثيق ديال واحد اللحظة تاريخية مهمة، واللي كانت الأول مرة غادي يعيشها الشعب المغربي. فملي كنتكلموا أستاذ على المونديال ديال قطر 2022، كنتكلموا على واحد الإنجاز كبير اللي حقه المنتخب الوطني
1: واللي
0: المغربي،
1: واللي رفع السقف ديال
0: فهذاك الإنجاز كان تاريخي، وذاك الحدث في حد ذاته كان تاريخي. الجيل ديالي أنا ربما أغلبية اخر فرحه اللي كيعقلوا عليها يعني، واخا كنعقلوا غير شويه عليها، هي ديال 2004 في النهائي ديال كاس افريقيا، ولكن كنا صغار ما عاقلينش، وملي كبرنا

0: ما لقيناش يعني فيديوهات اللي كتورينا داك الشيء.
1: اذا هنا جات الفكره ديال
0: ما لقيناش الصور يعني ما دابينا نشوفوا الداخله وهي كتحتفل في 2004، لكن ما لقيناش مواد. ففي نهائيه ديال كاس العالم 2022 جات هذه الفكره، وكان بطلب وبالحاح صراحه من بعض الاصدقاء، فقالوا لي يوسف راه مدين بحال حسيت بهم كيقولوا لي راه سيت اون ريسبونسابيليتي
1: مسؤوليه.
0: وهذا اعطاني واحد الثقه. علاش؟ لان حسيت بهم بحال اللي كيقولوا لي راك انت غادي تعرف تعالج الموضوع، راك غادي تعرف اللونغ اللي غادي
1: تعطيك زوايا النظر،
0: زوايا المعالجه. فالحمد لله توكلت على الله، وكان واحد التصوير اللي كان منه ديال الروبورتاج اللي تصور جزء منه هنا في هذا الاستوديو هذا في اذاعه الداخله. ومشكورين استاذ، وكان يعني كان لنا الشرف بس ان العهد يكون حاضر.
1: بارك الله
0: لك. طيب من تما استاذ جات هنا، كانت الفكره في البدايه هي اننا نوثقوا اللحظه ونخليوا واحد الصور وفيديوهات بطريقه مزيانه.
1: على ذكر توثيق الصور، عطيتني فرصه انني نتجهل عند صلاح الدين، انت كمصور كيفاش كتعيش هذا نقل هذه المشاعر واللحظات ديال الساكنه ديال المدينه وهي كتعيش الاجواء ديال المونديال؟
2: صراحه كتكون احسن اللحظات اللي كيدوزوا في الماتش هو ديك اللقطه، بانك كنكون شاد الكاميرا، كنكون كنشوف التلفاز ديال الكاميرا، كنشوف بنادم فرحان، وكتشوف كتشوف الفرحه، وكتشوف خصوصيه كاع ملي كيتمارك شي غور ولا شي حاجه عرفتي،
1: ولكن غيكونوا كيغطيو ليك الفضاء اللي كتصور ولا معليش هذاك داخل
2: ديك الساعه فقد الفرحه ما كاينش مشكل، كلشي فرحان من لومبيونس اللي كتشد لومبيونس، كلشي واقف، كلشي هذيك احسن لقطه عندنا في التصوير. وكذلك
1: والمكان اللي كتاخذ انت صلاح فاش كتكون مثلا فق مقهى او لا مثلا هذه ديال هاد المناطق ديال المشجعين بحال اللي عندنا في ساحه الحسن الثاني.
2: صراحه شوف ديك الساعه في الوقيته ديال الماتش، يا اما كنكونوا في قهوه يا اما كنكونوا في شي بلاصه اللي كنكون فيها ديجا مبادي فيها الماتش، كتكون كتصور انك كتاخذ واحد البوزيسيون، واحد البلاصه هي اللي كتكون كتشد اكثر عدد، كتكون كتديبلاصا اصلا، كتكون بحال كتشد لقطه من هنايا، كتبقى واحد شويه كتمشي عاوتاني كتشد لقطه من جهه اخرى، هي كتبقى
1: وعاد من بعد كدير طبعا المونتاج ديالك.
2: ضروري صافي كتشد اللقطات من مختلف البلايص ياك باش كتاخذ لومبيونس من شتى الاماكن. وكذلك كاين واحد الخلفنا كاع نهضروا على واحد الثقافه ديال التصوير، كي بعض المرات كتكون جالس كتصور حتى كيدخل لك شي واحد وسط البلون.
1: اذا خص الناس يحترموا هذاك راه كيأدي واحد الوظيفه واحد المهمه اللي كتخدم ايضا هذا الجمهور طبعا العريض.
2: والله كيدخل لك تخيل ما كيدخل لك وسط البلون كتقول شي حاجه كدي غوات هذه، حنا كنحاولوا نيفيتو وكتحاول انك تعاود عاوتاني اللقطه من الاول.
1: وبالنسبه فاش كتصور مع مروق عليك انا شي مره فرغ لك مثلا البطاريه ديال الشحن، ولا الامور كتقدها قبل انك تبدا هذه العمليه ديال التصوير؟
2: واخا كتقاد قبل، وهذه ضروري شي بعض المرات كيقول لك يا اما كتسالك البطاريه يا اما كتعمر
1: لك، لان علاش انت اللحظه مهمه عندك
2: والله.
1: اقتناص اللحظه، لان كاين لقطات اللي لا تتكرر
2: والو، كاين شي لقطات خصوصيه في ملي كيكون كيتماركاو الاهداف ولا شي حاجه صعيب تعاود تشدها
1: ديك الساعه ما كيعقلوش عليك انك مصور ولا. طيب سي يوسف مزيان نمروا لهذا الجانب ديال المنتخب الوطني، في نظرك وانا عارفك انت عاشق الكرة القدم، شنو هو تقييمك المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي اليوم في ظل هذه الاستحقاقات المقبلة وهذا العرس العالمي؟ ونبغي ايضا باش نجمع جوج الاسئلة بعد الانجاز تاريخي في مونديال قطر 2022، وطبعا استضافة المغرب لمونديال 2030 مع بشراكة مع البرتغال وإسبانيا، واش هذا كيدل على واحد الدينامية، على أن المملكة المغربية دخلت في واحد المرحلة جديدة في تاريخها الكروي؟
0: بالفعل استاذ، وهنا النيت اللي كنت بغيت في الجزء الثاني ربما من الاجابه على السؤال السابق استاذ اذا سمحتي، على انه الفكره كما قلت لك ديال برنامج مونديال الداخله في البدايه كانت هي اننا نوثقوا ونخليو شي حاجه نبارطاجيو مع العالم الصوره ديال الداخله واجواء احتفالاتها، لكن من بعد تطور

0: تطورات انت ملي تم الاعلان على استضافه البلاد ديالنا
1: لأن
0: للمونديال
1: هذا حدث
0: بالفعل
1: كبير.
0: بالمشاركه مع اسبانيا والبرتغال، وتزاد تطورت الفكره اكثر في هذا يعني بالمشاركه المتميزه لاسود الاطلس في المونديال الحالي ديال 2026 اللي ما بين امريكا وكندا والمكسيك. وشنو اللي تزاد عليه هو انه في بلاصه ما البرنامج يبقى مجرد يعني خرج كنخرجوا غير باش نوثقوا، لا غادي نسلطوا الضوء على كواليس المونديال. لان ملي كنتكلموا على المونديال راه كنتكلموا على يعني على دوره اقتصاديه، كنتكلموا على
1: صحيح.
0: مشاريع، كنتكلموا على بنيات اللي عندها ان امباكت على بزاف ديال
1: هو حدث كروي واقتصادي
0: واقتصادي
1: ايضا.
0: وسياحي
1: صحيح.
0: وفرصه للتسويق الثقافي، فرصه يعني لتسويق المؤهلات الثقافية والاجتماعية. وبحكم أن يعني الدخلة ما غاديش تكون من المدن يعني اللي غادي تستقبل المباريات، لكن عندها كل الإمكانيات باش أنها تكون من المدن اللي تستقبل السياح
1: صحيح.
0: على يعني
1: لا سيما
0: هذيك
1: أنها عندها مؤهلات
0: بالفعل
1: قوية جدا.
0: فيعني مونديال الداخلة هو نقدر نقول لك أستاذ واحد النافذة اللي من خلالها كنستشرفوا مغرب 2030 من خلال لي بروجي اللي غادي تكون في الداخل يعني واجده في 2030، وهاد لي بروجي غادي تكون عندها
1: اذا ما كتبقاش
0: مساعده
1: غير في ما هو كروي فقط،
0: لا في ما هو كروي ونتعداوه لما هو اقتصادي
1: صحيح.
0: ونمشيو لما هو ثقافي باش نعطوا للناس هذيك الفكره المتكامله. لانه كيفاش كنقولوا بوغ لانتيغراسيون يعني من اجل الادماج، وهذا عامل مهم ان كل مواطن يحس بانه راه داك الحدث راهو راه حتى هو كيف ما في كاس افريقيا اللي فات كلنا واخا حنايا في الداخل مثلا ولكن حسينا راسنا ان بو اونجاجي فيغ هذاك الحدث
1: وكنكونوا جزء
0: جزء من الحدث. وهذا الشيء بان ايضا من خلال الرساله المولويه الساميه اللي كنوجهها صاحب الجلاله من بعد انتهاء الكاس المسابقه ديال كاس امم افريقيا. ف وهذاك كيف ما اللي في هذا في الرساله الملكيه كان واحد الشكر يعني لجميع افراد الشعب، وهذا يعني ينم على على على العلم ديال سيدنا الله ينصره بان راه الشعب فريمون راه راه راه اونجاجي فيغ هذاك الحدث باش انه ينجحوا كل واحد من البلاصه ديالو، كل واحد من الدور اللي ممكن انه يقوم به. فاحنا كمواطنين من الداخله فلزاما علينا اننا نساهموا بشي حاجه اللي كنعرفوا نديروها. فبحكم يعني اشتغالنا في المجال الإعلامي، مونديال الداخلة هو كما قلت أستاذ واحد النافذة باش أننا نستشرفوا مغرب 2030 والداخلة في أفق 2030، ويعني في نفس الوقت نافذة عندها بعد رياضي. ومني كنتكلموا على الرياضة أو السلف فإحنا كنتكلموا على بزاف ديال القيم اللي منها واللي من أبرزها على أنه كيفاش ممكن أن الكرة تكون واحد العامل اللي كيوحد القلوب، واحد العامل اللي قدامه تختفي تدوب الاختلافات، واحد العامل اللي كيكون يعني كيشكل فرصة للمراجعة يعني نقدر نقوله بحال مثلا في المونديال ديال 2022 الدرس كان هو النية. بزاف ديال الناس راجعوا
1: وحتى في قيم
0: في القيم مراجعة منظومة القيم
1: كيفاش تعاملوا مع أمهاتهم مع أبائهم وما أحوجنا اليوم في أوروبا نفتقد لهذه القيم. إذن في إشارات
0: صح.
1: اللي هي قيمية. طيب صلاح أكيد أنت تتحدث بالعدسة ديالك، أنت مصور ومساعد مونتاج، كيفاش كيشوف صلاح هاد النسخة ديال 2026 مونديال 2026 وكيفاش هاد التفاعل ديالك مع الحدث الرياضي؟
2: النسخة ديال العام ديال 2026 هي أحسن نسخة تقريبا. علاش؟ لحقاش كان واحد التراكمات ديال المونديال 2000 للمونديال ديال قطر وكذلك كأس إفريقيا. دونك بما أن المغرب قدم واحد الماتشات اللي كانوا بزاف كانوا واعرين
1: صحيح.
2: كذلك هادشي علاش مونديال هذا العام هذا اللي في أمريكا، هادشي علاش هذا العام هذا بالخصوص ياك غادي بحال نقول لك بحال المغاربه ولا طماع طامعين في الكاس
1: رفعوا السقف ديال
2: رفعوا السقف بزاف
1: وهذا طمع مشروع
2: طمع بالطريقه الايجابيه احنا طماع بغينا الكاس اصاحبي.

0: ان شاء الله اكيد
1: سي سا ميم. دونك بما انك في كاع الماتشات كتكون كيكون واحد لومبيونس واعر خصوصيه التشجيع, حتى ما بقينا كنخافوا لا من البرتغال لا برازيل لا والو, صافي دابا احسن حاجه هي كو صافي ان شاء الله كلشي ولا طامع في الكاس هادشي اللي غادي يتحقق ان شاء الله.
0: الحمد لله ان المنتخب طبعا بدعم ملكي قادر ان شاء الله ان يحقق هذا. بصراحة الحديث معكم حديث جميل, لست أدري لكنت فيها كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي كيف تحشاهي الحديث نعم ندير بهادشي اللي عطى الله لأن الغلاف الزمني المخصص.
2: شكرا جزيلا لك أستاذي, شكرا جزيلا للأخت نعيمة في القيمطرة الفني, شكرا لإذاعة بيتنا دارنا إذاعة الداخل الجهوية, شكرا للمستمعين, ونتمنى أننا نكونوا كنا ضيوف يعني خفاف على قلوبهم. كنتمنى كل التوفيق كل التوفيق لأسود الأطلس إن شاء الله في باقي المشوار في دور السمن, ومنه إن شاء الله لدور الربع ومنه للنصف ومنه للنهائي وعلاش لا من موراه الكاس بإذن الله. كنشكرك أستاذ على هذه الفرصة هذه, وسعيد جدا باش أنه في الحلقة هذه كان معنا نقدر نقول لك ولدي الأخ صلاح يعني
0: ثم خلقين فريق وهذا ضروري.
2: الحمد لله الحمد لله, فكنتمنى له ونبغي نقول له انه واحد الشاب صراحه اللي كنعتز به وبالكفاءه ديالو وكنتشرف به, ويعني كنتمنى له مسار مهني موفق
0: ان شاء الله
2: والله يحفظه.
0: وحتى برنامج الداخل مونديال فرصه لانه يطور
2: بالفعل
0: ايضا
2: بالفعل
0: المهارات ديالو ونتمنى التوفيق سي صلاح.
1: كذلك كنشكرك استاذ العادي على هذه الفرصه, وكذلك كنشكر الاخت
0: نعيمه
1: وكذلك الشركه اذاعه الداخله اللي هي كما قال لك يوسف دارنا الثاني لحقاش ماشي اول مره كنجو. وكذلك كنشكر الاخ يوسف قرقاب اخ وليس صديق.
0: الحمد لله. إذن هكذا مستمعتنا مستمعين الكرام نختم حلقة اليوم اللي خصصناها الموضوع مهم وهو الإعلام والصحافة الإلكترونية والإعلام بشكل أساسي بين الرسالة وشغف المونديال. وقفنا عند تجربة اللي هي بصراحة تجربة شبابية تستحق الإشادة والتنويه, وهذا هو المطلوب اليوم لأن دور الإعلام رها دور ما هو سهل, دور لي هو مهم يلطو يساهم أيضا حتى في التنمية المحلية من خلال كما قال سي يوسف قرقابة تسويق السياحي للمجال الجغرافي اللي كنتمي وليه, وحنا نفتخر بالانتماء إليه. أنت من نوع المنتخب الوطني كل التوفيق.

0: إذن أعلى أنغام هذه الأغنية الجميلة واللي كتواكب أفراحنا بمناسبة هذا العرس المونديالي وأيضا إنجازات المملكة المغربية والمنتخب الوطني. كنختموا مستمعتنا مستمعين الكرام هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة اللي رفقكم فيها من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج الزميلة نعيمة بدار، و في الإشراف على البرمجة والإنتاج الزميل أنا الهاشمي، وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويجدد القول لكم ونبيكم. أنتم سعداء وإلى اللقاء. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحاً. صباح الخير الدخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالدخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية

0: تهنئتين للحاكمة العامة لكندا السيدة لويز أربور، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وجاء في برقية جلالة الملك يطيب لي بمناسبة العيد الوطني لكندا أن أبعث إليكن بأخلص تهاني ومتمنياتي لكن بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكندي بتحقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار. وأضاف جلالة الملك: وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكن استعداد المملكة المغربية التام للعمل سويا مع كندا من أجل مواصلة توطيد روابط الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة كيكو فوجيموري، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية البيرو. وأعرب جلالة الملك للسيدة فوجيموري في هذه البرقية عن أحر تهنئه، مباركا لها الثقة الغالية التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي للمضي به قدما نحو ما يصبو إليه من مزيد التقدم والازدهار. ومما جاء في برقية جلالة الملك: وأود بهذه المناسبة وانطلاقا مما يجمع المملكة المغربية وجمهورية البيرو من علاقة ممتازة قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب لفخامتكن عن تطلعي إلى العمل معكن من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة شعبين الصديقين. وخلص جلالة الملك إلى أنه وإذ يجدد لكن تهانئي الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكن بكامل التوفيق في مهامكن الرئاسية السامية، أرجو أن تتفضلن صاحبة الفخامة بقبول أسماء عبارتي تقديري. أشرفت بعتة من الحجاب الملكي الأربعاء على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة بكل من العرائش وتطوان، وذلك بمناسبة الموسم السنوي للولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. قامت البعثة التي ترأسها السيد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالحجاب الملكية تحت إشراف السلطة الإقليمية وبحضور عدد من المسؤولين الإقليميين وممثل المجلس العلمي المحلي ومسؤولين مدنيين وعسكريين وكذا المنتخبين بتسليم الهبة الملكية لفائدة المستفيدين الذين ينحدرون من مدينتي العرائش والقصر الكبير. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمس الأربعاء وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالية. كما مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالية ضمانات التنفيذ، والتي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. وأشار السيد هلال إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي قدمه أمس الأربعاء بالرباط إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16 سنة. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا على حسن إصغائكم.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس 2 يوليوز إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقية وسهول محيط الأطلسي الشمالية والوسطى وولماس وداخل منطقة سوس. ومن المرتقب أيضا تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة داخل سوس والحوز والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابي أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي إضافة إلى الواجهة المتوسطية. كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة ومعتدلة محليا بكل من السيس والأطلس والجنوب. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 17 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و 31 درجة بلوكوس وداخل الغرب وسوس وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة وشياظما وداخل سوس وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية فيما ستكون ما بين 17 و 24 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمنطقة طنجة وداخل سوس وبمعظم أرجاء المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي وفي ارتفاع لباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالوجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
0: المفكرة الإذاعية سلام الله عليكم مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الفقرة لن يستعرضوا إن شاء الله ما تبقى من مواقيتي ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم الخميس 16 محرم الموافق 2 يوليوز طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة، توقيتك يتوافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، والعصر في تمام 5:27، المغرب في تمام 8:59. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول الساعة 10:17، أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد الجمعة 17 محرم الموافق 3 يوليوز سينادى لها عند حلول 5:48، والشروق في تمام 7:18.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
3: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

فيك في القلب اللي يمتاز ظاهر منه فاق المعتاد وانا ما عندي الجوال كون نقول انك معلومه.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة

0: وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: بلاد.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. هبة ملكية لفائدة المعوزين والمرضى بالعريش وتطوان بمناسبة موسم الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش. المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي بالصحراء. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا. أهلا بكم مجددا.

إذن في التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوروندي السيد إيفاريست ندايشيمي، وذلك بمناسبة تخليد بلاده للذكرى 64 لاستقلالها. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد إيفاريست ندايشيمي عن حر التهاني مشفوعة بأصدق متمنيات جلالته لبوروندي وشعبها بوافر الخير والازدهار. ومما جاء في برقية جلالة الملك: وإنني أؤكد لكم على الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة المغربية لتقوية روابط الصداقة العريقة التي تجمعها بجمهورية بوروندي والقائمة على الأخوة والتضامن. أود أن أجدد لكم تطلعي الدائم للعمل سويا مع فخامتكم من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا بما يحقق لهما ولقارتنا الإفريقية مزيدا من الازدهار والرخاء. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور حسن الشيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ومما جاء في برقية جلالة الملك يطيب لي: بمناسبة احتفال جمهورية الصومال الفيدرالية بعيدها الوطني، أن أعرب لكم عن حر التهاني مشفوعة بأصدق المتمنيات لشعبكم الشقيق بمزيد التقدم والازدهار. وأضاف جلالة الملك: كما أود بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الصومال خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين. وبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكمة العامة لكندا السيدة لويز أربور، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي بمناسبة العيد الوطني لكندا أن أبعث إليكن بأخلص التهاني ومتمنياتي لكن بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكندي بتحقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار. وأضاف جلالة الملك: وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكن استعداد المملكة المغربية التام للعمل سويا مع كندا من أجل مواصلة توطيد روابط الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامته السيدة كيكو فوجيموري، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية البيرو. ومما جاء في برقية جلالة الملك: وأود بهذه المناسبة وانطلاقا مما يجمع المملكة المغربية وجمهورية البيرو من علاقات ممتازة قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب لفخامتكن عن تطلعي إلى العمل معكن من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة شعبين الصديقين. وخلص جلالة الملك إلى أنه: وإذ أجدد لكن تهنئ الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكن بكامل التوفيق في مهامكن الرئاسية السامية، أرجو أن تتفضلن صاحبة الفخامة بقبول أسمى عبارتي تقديري. أشرفت بعثة من الحجامة الملكية الأربعاء على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة بكل من العريش وتطوان، وذلك بمناسبة الموسم السنوي للولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش بالعريش. قامت البعثة التي ترأسها السيد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالحجامة الملكية تحت إشراف السلطة الإقليمية
وبحضور عدد من المسؤولين الإقليميين وممثلي المجلس العلمي المحلي ومسؤولين مدنيين وعسكريين وكذا المنتخبين بتسليم الهبة الملكية لفائدة المستفيدين الذين ينحدرون من مدينة العرائش والقصر الكبير. وفي هذا الصدد قامت بعثة الحجاب الملكي

أمريكية بتوزيع مساعدات على 182 مستفيدا يتوزعون على 60 شخصا من الأشخاص الذين يعانون من مرض القصور الكلوي، و60 شخصا من الأشخاص المصابين بمرض داء السكري، و122 شخصا من المعوزين. وعقب ذلك انتقل وفد الحجاب الملكي إلى ضريع الولي صالح ملا أبسلام بن مشيش بجبل العلم، حيث تم تسليم مهمة ملكية لفائدة أحفاد ومريدي الولي الصالح بمناسبة انعقاد موسمه السنوي، وذلك عبر المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتوزيعها على المستفيدين من ذوي الحقوق. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك الأربعاء وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، والتي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي والإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. وأشار السيد هلال لأن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. وأضاف السفير أن هذا التقدم غير المسبوق يشكل اعترافا واضحا من طرف أعلى هيئة أممية مكلفة بالسلام والأمن الدوليين بسمو ومصداقية وواقعية المقترح المغربي. صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب يوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 24 و2000، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عرضه نائبان. وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع بهذه المناسبة أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية، ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 24 و2000 اتسمت باستمرار التداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8% مدفوعا أساسا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ولا سيما السياحة وتحسن الصادرات خاصة في قطاع السيارات والفوسفات. أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسي بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في أفريقيا. وقال فوريسي في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا، هذه

شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير ما منحه 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفع المستوى الهادف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين، أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. رياضيا، أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أمس الأربعاء تعاقده رسميا مع الدولي المغربي إسماعيل صيباري قادما من بي إس في إيندوفن بعقد يمتد إلى غاية يونيو 31 و2000. أوضح النادي البافاري في بيان أن الصيباري 25 سنة الذي يشارك حاليا مع المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سينضم إلى صفوف الفريق مباشرة بعد انتهاء مشاركته في البطولة، وسيرتدي القميص رقم 34. بهذا الخبر الرياضي نختم محتويات هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وفي ختامها نذكركم بأبرز ما تضمنته من عناوين. هبة ملكية لفائدة المعوزين والمرضى بالعريش وتطوان بمناسبة موسم الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش. المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي بالصحراء. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في أفريقيا. نهاية هذا العرض الإخباري المفصل، نشكر لكم طيب المتابعة وحسن المرافقة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: حالة الطقس.
1: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس 2 يوليوز إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وولماس وداخل منطقة سوس، ومن المرتقب أيضا تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة داخل سوس والحوز والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابي أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة ومعتدلة محليا بكل من السيس والأطلس والجنوب، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 17 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و 31 درجة باللوكوس وداخل الغرب وسوس وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة وشياض ما وداخل سوس وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 17 و 24 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمنطقة طنجة وداخل سوس وبمعظم أرجاء المناطق الجنوبية.

0: والجنوب الشرقي وفي ارتفاع لباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالوجه المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي. سلام الله عليكم مستمعتنا مستمعين الكرام. ضمن هذه الفقرة لنستعرض إن شاء الله ما تبقى من مواقيتي ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم الخميس 16 محرم الموافق 2 يوليوز، طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة، توقيت كي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، والعصر في تمام 5:27، المغرب في تمام 8:59. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول الساعة 10:17. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد الجمعة 17 محرم الموافق 3 يوليوز سينادى لها عند حلول 5:48، والشروق في تمام 7:18.
1: صاحبي احمد، ما كان صاحبي كاي
2: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
3: ايوا انت شنو درتي؟
2: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
1: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هذا النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسك اش درتي بالقضيه ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا شوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
4: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
5: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
3: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم. من خلال حلقات هذا اليوم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، سنتعرف على تعريف الغذاء الصحي وأهميته. كما قلت سنقدم في هذه الحلقة موضوعا عن تعريف الغذاء الصحي وأهميته ومكوناته الأساسية ومكوناته الفرعية. يتم تعريف الغذاء الصحي على أنه المكونات التي يحتاج إليها الجسم الإنساني من الطعام والشراب لإمداده بالطاقة الكافية لأداء العديد من النشاطات، وأيضا دعم وظائف الجسم من الوظائف الحيوية والوظائف الدماغية، أيضا كما يعمل على تعزيز عملية النمو بصورة صحيحة. ولهذا السبب اهتمت الموسوعة بتقديم هذا الموضوع على الغذاء. يمثل الغذاء كل من الأطعمة والمشروبات التي تدخل جسم الإنسان عن طريق تناولها من خلال الفم أو من خلال الحقن، والغذاء هو الذي يعمل على سد الاحتياجات الأساسية للكائن الحي ويضمن بقائه. الغذاء أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات هو ما يتناوله الإنسان من طعام وشراب غني بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء جسمه ودعم صحته، الأمر الذي يدعم ويعزز نمو الجسم بطريقة سليمة. هذا بالإضافة إلى أنه يعمل على وقاية جسم الإنسان من الإصابة بالأمراض المختلفة التي تضعف مناعته، كما يوفر الطاقة اللازمة له لأداء النشاطات اليومية المختلفة. إذن لنتعرف على الغذاء الصحي وأهميته. الغذاء الصحي هو النظام الصحي الذي يحتوي على أهم العناصر الغذائية اللازمة لبناء العضلات وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة له للقيام بالعمليات المختلفة، هذا بالإضافة إلى تنقية الجسم من جميع سوائل المواد الغذائية التي تؤدي الزيادة المفرطة في نسبتها إلى زيادة الفرص بالإصابة ببعض الأمراض الخطيرة وقنا الله وإياكم من شرها. ومن هذه المواد الدهون الكربوهيدرات، كما أن الغذاء الصحي يحتوي على كمية كافية من الماء التي تساعد في ترطيب الجسم وتقليل نسبة التوتر التي تصيب الإنسان، هذا بالإضافة إلى الأثر الواضح للغذاء الصحي في إنقاص وزن الجسم بصورة فعالة. وتتمثل أهمية الغذاء الصحي بالنسبة للأطفال

في مساعدة على نموهم بشكل صحي وسليم وخالي من الأمراض، سواء كان ذلك من الناحية العقلية أو الناحية الجسدية، وذلك من خلال التالي ذكر. الحفاظ على العينين وذلك من خلال تناول الأطعمة الغذائية الحاوية على نسبة عالية من العناصر المفيدة لها وللحفاظ عليها من أشعة الشمس الضارة. دائما في إطار أهمية الغذاء الصحي للأطفال، هناك أيضا الحفاظ على الوزن الصحي للطفل ومد الدماغ بالعناصر الغذائية اللازمة لنموها بشكل صحيح وسليم، كما أنها أيضا تساعد على تقوية العظام ويقلل من فرص الإصابة بأي مرض مزمن. ومن أهمية الغذاء الصحي بالنسبة للأطفال دائما أنه يزيد من قوة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض، مما يقلل من فرص إصابة الطفل بأمراض المعدية، ويمنحه أيضا الجسم أي جسم الطفل كافة العناصر الغذائية اللازمة لنموه. أهمية الغذاء الصحي للأطفال أيضا تزيد من قدرة الطفل على التركيز وتدعم العضلات ويعزز قوتها، كما أنه يحافظ على صحة الأسنان ويقلل من فرص إصابتها بالتسوس، ويعزز أيضا من عمل الجهاز الهضمي، وكما أنه يمد جسم الطفل بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة الطفولية الصحية مثل اللعب والجري وغيرها من الأمور التي لها عامل فعال لتحسين صحة الطفل. كل هذا يتجلى في أهمية الغذاء الصحي للأطفال.

نعود بكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. إذن ما هي مكونات الغذاء؟ مكونات الغذاء أو المغذيات هي المركبات التي توجد في الأطعمة والمشروبات والتي تساعد الإنسان في المحافظة على صحته الجسدية. وإذا وفرت هذه المكونات أو المغذيات العناصر الغذائية الطبيعية للإنسان، أصبحت هذه المكونات من المكونات الصحية اللازمة في دعم وتعزيز الصحة العامة للإنسان. وتتنوع مكونات الغذاء بصفة عامة إلى عدة أنواع، هي مكونات الغذاء الأساسية. وتتمثل هذه المكونات الغذائية في الأنواع التي يحتاج الإنسان إلى تناولها بنسبة أكبر من غيرها.

المكونات الغذائية وتتمثل في كل من البروتين. ويعد البروتين العنصر الذي يعمل على بناء الخلايا، هذا بالإضافة إلى أنه يمد الجسم بالكثير من المواد الغذائية مثل الأحماض الأمينية اللازمة، كما يمد الجسم أيضا بالطاقة الكافية له في كل يوم. ويمكن أن تحصل على البروتين من خلال تناول اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء، أو من خلال تناول الأسماك أو البقوليات أو البيض أو الألبان ومنتجات الألبان. الدهون هي من المغذيات الأساسية التي يحتاج إليها الإنسان، فهي أيضا من المغذيات الأساسية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتكون السيترويد أيضا وتكون أيضا السيترويد. ويمكن الحصول على الدهون من خلال الزبد، الزيت، المكسرات، بعض أنواع الحليب، بعض أنواع منتجات الألبان، لكن يتم تناول الدهون بنسبة متوسطة، فلا يجب الإفراط في تناولها لما له من آثار سلبية تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، وغنى الله وإياكم الشرع. الكربوهيدرات هي أيضا من أهم مصادر الطاقة لجسم الإنسان، وتتشكل في ثلاثة أنواع، هي النشويات، السكريات، والألياف. الكربوهيدرات وما تتمثل فيه من الأنواع الثلاثة اللازمة لدعم الوظائف الدماغية وإمداد الدماغ بالطاقة، هذا بالإضافة إلى أنها من المكونات اللازمة لعملية تأكسد الدهون. بالرغم من هذا، فإن تناول الكربوهيدرات الزائد عن الحد يعد من أهم أسباب زيادة الوزن، ويمكنك الحصول عليها من خلال الخبز والبطاطس والبطاطا الحلوة والمكرونة. مكونات فرعية، هذه المكونات يحتاج إليها جسم الإنسان ولكن بنسب قليلة جدا، وتعمل على دعم جميع وظائف الجسم والتمتع بصحة أفضل، كما تتمثل في كل من الفيتامينات والمعادن. الفيتامينات، تعمل الفيتامينات على دعم عملية النمو بنوعيها من الفيتامينات الذاتية في الدهون والفيتامينات الذائبة في الماء. الفيتامينات الذائبة في الدهون هي

إذن أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، سنتعرف بعد لحظات على الفرق بين الغذاء والتغذية. يعد الفرق بين الغذاء والتغذية ليس كبيرا، فالغذاء هو قيام الإنسان بتناول الأطعمة المختلفة للإحساس بالشبع، أما التغذية فهي تناول الأكلات المفيدة التي تمد الجسم بالبروتينات والفيتامينات وكذلك الطاقة. ويعتبر النظام الصحي والوجبات الغذائية المفيدة للجسم من أهم الفروق بين الغذاء والتغذية. يعتبر الغذاء ضرورة لإبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة، فبدونه لا يستطيع الإنسان القيام بأي نشاط يومي، لأنه العنصر المسؤول عن مد الجسم بالطاقة. لذلك سنسرد لكم تعريف الغذاء والتغذية فيه. يعرف الغذاء على أنه كل ما يدخل المعدة من أكل أو شرب ويتوقف وزنه الجسم وفقا لكمية الأكلات التي يتناولها الإنسان طيلة حياته.

0: أما التغذية فهي جميع الموارد التي تحتوي على كربوهيدرات ودهون وكذلك بروتينات إلى جانب الفيتامينات والمواد المعدنية، حيث يقوم الجسم بحرق تلك المكونات للاستفادة من عناصرها ولأخذ الطاقة، وما يتبقى يتم التخلص منه عن طريق عملية الإخراج. بعد تناولنا الفرق بين الغذاء والتغذية، في بداية الحلقة سنستعرض بعد قليل أهمية الغذاء في تلك الفترة بشكل توضيحي. فالغذاء هو احتياج الجسم لعناصر الغذائية حتى يبقى على قيد الحياة وليقوم بالعمليات الحيوية وبالحركة. وعرف علماء الغذاء على أنه مصدر الحياة لجميع الكائنات الموجودة على سطح الأرض. فالأكل
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للحاكمة العامة لكندا السيدة لويز أربور، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني. وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي بمناسبة العيد الوطني لكندا أن أبعث إليكن بأخلص تهاني ومتمنياتي لكن بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكندي بتحقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار. وأضاف جلالة الملك: وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكن استعداد المملكة المغربية التام للعمل سويا مع كندا من أجل مواصلة توطيد روابط الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة كيكو فوجيموري، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية البيرو. وأعرب جلالة الملك للسيدة فوجيموري في هذه البرقية عن أحر تهنئه، مباركا لها الثقة الغالية التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي للمضي به قدما نحو ما يصبو إليه من مزيد التقدم والازدهار. ومما جاء في برقية

0: بقية جلالة الملك، وأود بهذه المناسبة انطلاقا مما يجمع المملكة المغربية وجمهورية البيرو من علاقات ممتازة قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب لفخامتكن عن تطلعي إلى العمل معكن من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة شعبين الصديقين. وخلص جلالة الملك إلى أنه يجدد لكنا تهانئ الحارة مشفوعة بمتمنياتي لكنا بكامل التوفيق في مهامكن الرئاسية السامية. أرجو أن تتفضلن صاحبة الفخامة بقبول أسماء عبارتي تقديري. أشرفت بعثة من الحجاب الملكي الأربعاء على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة بكل من العرائش وتطوان، وذلك بمناسبة الموسم السنوي للولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. قامت البعثة التي ترأسها السيد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالحجاب الملكية تحت إشراف السلطة الإقليمية وبحضور عدد من المسؤولين الإقليميين وممثل المجلس العلمي المحلي ومسؤولين مدنيين وعسكريين وكذا المنتخبين بتسليم الهبة الملكية لفائدة المستفيدين الذين ينحدرون من مدينتي العرائش والقصر الكبير. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمس الأربعاء وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالية. كما مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالية ضمانات التنفيذ، والتي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. وأشار السيد هلال إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي قدمه أمس الأربعاء بالرباط إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16 سنة. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا على حسن إصغائكم.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس 2 يوليوز إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وولماس وداخل منطقة سوس، ومن المرتقب أيضا تمركز سحب غير مستقر

مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة داخل سوس والحوز والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي، إضافة إلى الواجهة المتوسطية، كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة ومعتدلة محليا بكل من السيس والأطلس والجنوب. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و31 درجة باللوكوس وداخل الغرب وسوس وهضاب الفوسفات والماس وسهول تادلة وشياظ ما وداخل سوس وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 17-24 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمنطقة طنجة وداخل سوس وبمعظم أرجاء المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي، وفي ارتفاع لباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي. سلام الله عليكم مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الفقرة لن استعرضوا إن شاء الله ما تبقى من مواقيتي ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم الخميس 16 محرم الموافق 2 يوليو، طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة، توقيتك توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و13 دقيقة، والعصر في تمام 5:27 دقيقة، المغرب في تمام 8:59 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الله عند حلول الساعة 10 ليلا و17 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد الجمعة 17 محرم الموافق 3 يوليو سينادى لها عند حلول 5:48 دقيقة، والشروق في تمام 7:18 دقيقة.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالي كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا شوي، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.

محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كنرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامجكم عن قرب، لي نذكر أنه البرنامج اللي طبعا كيواكب مع ساكن العديد من القضايا وأيضا الأحداث اللي عندها طابع وطني، كيف كأس العالم 2026. ولكن سابق إن شاء الله من لأن هو هذا هو موضوع هذه الحلقة. طبعا احنا كنعرفوا بأن الدورة الاستدراكية انطلقت، وهذه فرصة نتمنوا المتمدرسين والأحرار المستدركين والمستدركات إن شاء الله أنهم يكونوا موفقين ويحلفهم الحظ أنهم يحصلوا على البكالوريا لهذا الموسم التربوي 2025-2026. إذن كيف شرط مستمعتنا مستمعينا الكرام، حديثنا في حلقة اليوم من برنامجكم عن قرب البرنامج المباشر هو حديث عن أكيد لحديث اليوم في المنازل في المقاهي وفي ردهات الفضاءات العمومية والإدارية، لا حديث إلا عن الفرح الكبير ديال الإنجاز اللي حقه المنتخب الوطني اللي حمدا لله الأسود التهموا الطواحين الهولندية وأسكنوا دوران مروحاتها وضربوا موعدا مع كندا. ويكننا نقربكم أكثر من هذا الإنجاز وأيضا التظاهرة اللي مقبل عليها المنتخب الوطني. أنا جد سعيد أن يكون ضيف هذه الحلقة المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الداخلة، واللي كيف تبعته جميع وتبعنا معاه السلسلة في إطار شبكة البرامجية ديال إذاعة الداخلة اللي كتواكب هذا الحدث الرياضي العالمي اللي كيشارك فيه المنتخب الوطني من خلال برنامج الحدث الرياضي. وكيف تعرفوا إذاعة الداخلة دائما تسعى أنها تواكب مثل هذا الأحداث. قلت أنا جد سعيد أنه يحضر معي المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الداخلة، وطبعا هو مهتم بشأن الرياضي، سي يونس الكنتي. يونس مرحبا بك في هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا، شكرا سي العهدي، وبدوري كنتمنى التوفيق لجميع الطلبة المجتازين لامتحانات البكالوريا خاصة الدورة الاستدراكية، وبتوفيق الجميع إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله. طيب سينس ندور نسولك بداية، فين تفرجتي في الماتش؟ واش في دارك؟ وأكيد أنت سهرتي لوقت طبعا ما بعد الرابعة صباحا.
2: بطبيعة الحال هو ذاك الليلة، يعني دوزنا ليلة بيضاء، نعاس ما كاينش،
1: الأسرة كلها
2: مع الأسرة كنا مجتمعين الحمد لله، تفرجنا مجموعين ومنين نخرج يعني اللقاء على خير، هذاك هو أحسن شيء الحمد لله.
1: أكيد كنا عشنا على أعصابنا لأن ما كانتش مقابلة سهلة، هولندا وما أدرك ما هولندا.
2: طبيعة الحال، واللي زاد صعب المأمورية هو الصيت الكبير اللي جات به يعني النخبة الهولندية، لأن احنا كنعرفوا بأنه في الدور الأول كانت تجاوزت في المباراة الأولى منتخب السويد بخماسية كاملة،
1: صحيح.
2: تعادل مع اليابان في وقت اللي كان يعني تعادلت اليابان في الوقت اللي المدرب بدأ التغييرات، وشفنا احنا بأن اليابان منتخب محترم أحرج حتى البرازيل. بعد ذلك شفنا التفوق ديالو بثلاثية على منتخب تونس في الوقت اللي كان هو يعني ضامن تأهل ديالو، وحاول يعني ما يديرش ضغط على اللاعبين، حاول بأنه يدير المداورة، حاول بأنه اللاعبين ما يدخلوش في احتكاكات، الشكل اللي كنا لعبنا به حنا نيت إلى عقلتي السي العادي في آخر مباراة ضد هايتي، حاولنا بأن

0: ما ندخلوش في ديك الصراعات الثنائيه. واحد اللقطه اللي سجلت بها هايتي الهدف الثاني ديالها، الكره اللي كان سمح فيها دياس باش ما يوقعش ليه واحد اصطدام مع اللاعب هذا، وكانت خدا اللاعب ديال هايتي وسجلها. هذيك من المسائل اللي كان كيركز عليها المدرب، هي بانه اخر مباراه نحاولوا ما نخسروا حتى شي لاعب. هو نفس الشكل اللي لعبت به هولندا، جاي فريق مسجل 10 الاهداف وغادي يقابلك، وحنا تنعرفوا التاريخ ديالنا مع اللقاء مع المنتخب الهولندي دائما كانوا مباريات صعبه. اذا كانت مباراه يعني صعبه وصعبه جدا.
1: وهذا حيث اليوم سيونس انت ادرى مني ان كره القدم اصبحت علم يدرس وصناعه، وبالتالي ما كانش شي حاجه كتجي غير هكاك هديه ولا تترك الفجائيه ما. طيب انا نبغي نسولك، لان ان تنتصر على هولندا كيف شرط ليس من السهل، لان اولا هولندا والعديد من المدربين ديالهم والعديد من بمعنى اصلا هولندا تاريخيا في كره القدم عندها رصيد اللي هو قوي. اذا هنا اتساءل كما يتساءل المستمع الكريم، اشنو هي الخطه التكتيكيه اللي اكيد اعتمدها الناخب الوطني محمد وهبي واللي هي اللي جنينت ثمار ديال الفوز في الاخير؟
0: نعم، هنا خاصني نرجع لواحد التصريح ديال سي محمد وهبي اللي كان قال في الندوه الصحفيه بانه تفاجأ من الخطه اللي لعب بها المنتخب الهولندي. علاش؟ لأن هولندا في التاريخ ديالها معروفة هي بالكرة الشاملة، معروفة باللعب الهجومي، معروفة باحتكار الكرة والتمرير في وسط الميدان من أجل إيجاد ثغرات،
1: وحتى بنيتهم الفيزيولوجية
0: طبيعة الحال. طبيعة الحال احنا كنعرفوا حتى المنتخب يعني الهولندي اللي كان خسر كأس العالم في 74 و 78 أيام كرويف، وهذا كانوا كيتميزوا. المنتخب الكبير اللي كان عندهم في 88 الفائز بأمم أوروبا اللي كان فيه رود خوليت، كان فيه فان ماركو فان باستان، كان فيه رايكارد، كان عندهم لاعبين اللي هم
1: قامات، والناخب ديالهم راه كان لاعب
0: كان لعب ضدنا في كأس العالم 94 رونالد كومان، كان من بين أحسن المدافعين في العالم وكان مشهور بالقذافات ديالو وبالصلابة ديالو. كان يلعب في برشلونة في إسبانيا، كان بين أحسن لاعبين في تاريخ الكرة الهولندية. إذن هو منتخب اللي جاي من واحد الإرث ثقيل، ما يمكنش تصور بأنه هذا المنتخب يجي قدام ويلعب بخطة دفاعية ولا بنهج دفاعي. هذا هو الشكل اللي بنى عليه وهبي الخطة دياله،
1: والخطة ديالو حتى ذاك البوسيسيون دو بال، ذاك امتلاك ولا استحواذ على الكرة راه تقريبا واحد مده زمنيه طويله، واحد النسبه كبيره ديال واش هذاك الاستحواذ داخل في هذه الخطه التكتيكيه؟
0: لا، دابا الاستحواذ حنا الخطه اللي لعب بها وهبي هو بانه المباراه تقسم على مراحل. منين تكون عندنا الكره نعرفوا كيفاش نستحوذوا ونهجموا، ومنين ما تكونش عندنا نعرفوا كيفاش نغطيوا المنطقه ديالنا. هو الشكل اللي كنا لعبنا به ضد في المباراه الاولى ضد البرازيل، الى عقلتي كنا كانت المباراه على فترات، كتكون عندنا الكره كنضغطوا حنا على البرازيل، ومنين كتكون عندهم هما كيجيو للمنطقه ديالنا. هذا هو الشكل اللي كان بنا عليه وهبي التصور ديالو، ولكن ما دارش باله بانه منتخب هولندا غيلعب بخمسه المدافعين وغيخلي لك امتلاك الكره. الى لاحظتي في الاحصائيات ديال الشوط الاول فكان تقارب، كانت الكرة عند المغرب 51% وعند هولندا 49%، ولكن منين فطن الناخب الوطني بأنه المنتخب الهولندي لعب بخمسة المدافعين، هنا فين غير الشكل ونهج الخطة ديالو. إذا بما أن هولندا لعب بخمسة المدافعين، إذا فهو خايف منك لا تسجل فيهم، بحال الشكل اللي درنا على البرازيل. وفي هذه المباريات عادة كتحسم بفارق هدف واحد، إذا منين هو غيلعب دفاع حنا نمتلكوا الكره. هذا هو الشكل اللي لعب به. داكشي باش خرجت الاحصائيه النهائيه للمباراه بانه المغرب دار اكثر من 80 تمريره، امتلاك الكره عند المنتخب الوطني كان ب 70%، 30% فقط المنتخب الهولندي.
1: وما نساوش استاذ يونس ان حتى ايضا الضغط ديال الجمهور الهولندي، راه الا شفتي فاش داروا داك بيلوفاس اش من جهه، هذاك العميد ديال الهولندي كان ذكي يختار المكان اللي مراه فيه الجمهور الهولندي، وهذا كان ضغط اضافي بالاضافه وكنحيوا الجمهور المغربي لان حتى هو كان ضار، وان كان لست ادري غير تكون لاحظت اكثر من سيونس ان الجمهور المكسيكي كان يساند كتسمع ماروكوس مار

0: نعم بالفعل
1: ردهات
0: هذا هذا ديال المكسيك راجع لواحد العامل اللي هو في سنة 2014 كانت مباراة عن الدور الثاني كانت لاقات هولندا مع المكسيك وهولندا فازت بجوج لواحد بضربة جزاء خيالية في الدقيقة 94
1: إذن هاد الشيء عنده علاقة تاريخية
0: ومازال لحد الساعة المشجع المكسيكيين فين ما كتكون هولندا لاعبة كيرفعوا لافتة كبيرة كيقول It's not a penalty
1: اللي كانت أصوات مكسيكية تساعد المنتخب الوطني
0: طبيعة الحال كان عندهم هذا العامل هذا يعني مساعد لهم واللي تهم نهنئوهم لأنهم تجاوزوا منتخب الإكوادور بجوج لصفر وتأهلوا تهم للدور المقبل وغيتسناو يعني الخصم ديالهم اللي بغينا نرجعوا للمباراة احنا المفاتيح ديال لعب ديال المنتخب الوطني ما كانش كيف المباريات السابقة المباريات السابقة إلى عقلتي سي العادي كنا تلعبوا على واحد الكرة بسيطة ثنائيات وكنفتحوا الملعب باش الصباري يلقى ثغرة أمام منتخب هولندا حاولنا بأنه نشوفوا أي ثغرة كاينة ولكن ماشي غير الصباري لوحده بل ممكن حكيمي يدخل يسدد وراه سدد في المباراة ثلاثة المرات وناحي كذلك اللي كان واحد الكرة كان ممكن يسجل منها إذن اللاعب الجاهز ممكن يخلق لنا هذا التقدم الإشكال اللي كان عندنا الوحيد اللي كنا خايفين منه هو الالتحامات لأنه اللاعبين الهولنديين عندهم واحد البنية
1: ديالهم لا في القامات لا في البنية الجسدية
0: صحيح صحيح وكيلعبوا على واحد اللاعب عندهم ذاك المهاجم ديالهم بروبي لأنه عنده القامة دياله كبيرة هو كيتسمى مهاجم محطة كيوقف كيحصر الكرة وكيسلمها الواحد اللي جاي من اللور باش يتقدم بها ولكن العناصر الوطنية كانت في المستوى ما خلتوش ديالها
1: وانا نحيي وسي يونس حدرا على مقاطعتك عيسى ديوبلي بصراحة في هذه المقابلة كان هو مبعث مصدر الفرج أكيد أن الجميع هو اللي هي ولكن
0: هذا المهاجم هذا راح تكلف به في المراقبة ديالو وشاديريا هو اللي قدم مباراة
1: الهدف اللي سجل رائع سي يونس صراحة وجا في واحد الوقت سبحان الله هدية من السماء
0: نعم في الوقت هذا الضائع ولهذا يعني ثمرة ديال المجهود الله سبحانه وتعالى يعني لا يخلي
1: واصلا شكون اللي اكتشفوا هذا اللعيب لان ما كانش في الفتره ديال
0: هو كان
1: وهذه فرصه نحيه
0: على حسب
1: على مجهوده
0: يعني ما تقال بانه كان تواصل مع مع الجامعه منذ مده منذ زمن سي وليد
1: اظن عبر الرغبه ديالو
0: والان الحمد لله فجا وخذ المكانه ديالو رسميه وحنا تنعرفوا بانه ذاك المكان اللي هو فيه
1: يعني كان اصلا ذاك
0: نايف ما كاينش نايف اكرد ما كاينش تنعرفوا بانه
1: وللاسف يونس بانت بلاصه الزلزولي مع المنتخب لان ديك السرعه ديالو كنا محتاجينها في هذا
0: بالنسبه لي انا قد نختلف معك واحد شويه لانه الوهبي حاول ما امكن بانه يعوض النقص ديال الفردي بالمجموعه داك الشيء باش داك كيكون تماك الخنوس ومين كيعيا الخنوس حتى الصباري كيميل ديك الجهه واحيانا
1: يتلقى حلول لهذا
0: واحيانا كيبدل ما بين دياس والخنوس الاماكن ديالهم باش واحد يرتاح
1: والاخر فعلا لا هذه ملاحظه دقيقه عندك سي طيب فيه واحد الاشكال نقولوها باش ما نبقاو غير نتحدث بلغه الخشب فيه اشكالات موضوعيا وحتى نكون منصفين اكثر اكيد باقي المنتخب عنده مشكل السيونس وانت بعين التقني المتتبع ربما تقدر تشرح اكثر ان عندنا المشكل ديال عدم استثمار الفرص كيديروا كل شيء الا ديك التتيمه النهائيه في ذاك المربع ديال المنتخب الخاص
0: صحيح انا هنا غادي نحاول نشرحها بشكل بسيط محمد وهبي طريقة اللعب ديالو هي يعني كوليكتيف جماعية ما كيعتمدش على مهاجم الصندوق اللي كيتسمى مهاجم الصندوق شنو هو كيقدم يشاركش في العمليات الدفاعية ولكن كيعرف ينهي الهجمة بحال الشكل ديال اللاعب الهولندي اللي سجل علينا خاطر

0: هو فقط كيتسنى
1: قناص ديال
0: تماما. هذا النوع ديال اللاعبين كيبغيو طريقه خاصه، كيبغيو بانه ما يشاركوش في العمل الدفاعي لانه كي لا يستنزف. وحاول وهبي يجربها ولعب الكعبي ولكن ما نجحتش لانه الكعبي منهاش كده. عكس السيباري اللي هو ماشي مهاجم صريح، ممكن يرجع يدافع، ممكن يلعب جناح، ممكن تلقاه وسط ميدان ما عندوش مشكل ويطلع ويسجل. رحيمي كذلك ماشي مهاجم قناص، بل هو كيميل دائما للجهه اليسرى، داكشي باش الا لاحظتي حتى انطلاقات ديالو دائما كتكون من خلف المدافعين. هذا النوع ديال اللاعبين هو الفكر اللي كيلعب فيه وهبي. هذه مزيانه علاش؟ لانه كتلقى لاعب اللي كيغطي لك المساحه، اللي كيدافع، واللي كيرجع في استرجاع الكره يعاون الفريق. ولكن كتكون عنده اشكاليه لانه ماشي التخصص ديالو هو بانه يسجل، داكشي باش عدد الفرص اللي ممكن يضيع الفرقه كتكون كثيره باش تسجل. حنا الان في هاد الادوار دابا اللي بقاو، راه المهاجم القناص ماشي مهم. راه اسبانيا ما كتلعبش بمهاجم، اسبانيا كتلعب ما يسمى بالمهاجم الوهبي. بحالنا مهاجم وهمي هو عباره عن لاعب اللي كيتموضع كراس حربه كمهاجم، فاش كنكون عندنا الكره وفاش كتضيع علينا الكره فهو كيكون اول مدافع.
1: إذن هذا هو اللي كيتسمى
0: صحيح.
1: طيب سيونس، أكيد بصفتك متتبع المحطات المنتخب الوطني لكرة القدم وكتشوف بعين العارف بالشأن الكروي بل المهووس بهذا المجال، إلى أي حد قد اليوم نقول بأن هذه النتيجة كتأكد فعلا المكان المتنامية لكرة القدم المغربية على الساحة الدولية، وكتعكس أيضا مستوى التطور اللي كتعرفه المنظومة الكروية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التكوين أو التخطيط الاستراتيجي أو إعداد النخب الرياضية، وكتبرز أيضا أهمية الاستثمار المستدام في البنية التحتية الرياضية وتنمية الكفاءات البشرية باعتبارها ركيزتين أساسيتين لتحقيق التميز الرياضي. إذن هذه الصحوة، هذه نعم. الدينامية إلى ماذا ترجع؟
0: نعم، هو في الحقيقة نمشيو نشوفوا النتيجة، واش كاينه نتيجة باش نعرفوا بأنه واش كان عمل.
1: صح.
0: النتيجة هي بأنك في كأس العالم واجهتي جوج فرق من المصنفين العشر الأوائل، واحد تعادلتي معه والآخر
1: خرجتي خارج البطولة. كان وشيك في الانتصار.
0: صحيح، البرازيل اللي هي مصنفة الخامسة وانت السادس،
1: وشفنا النتائج ديالها كيفاش كتبقى.
0: صحيح، منتخب في المستوى الكبير خاصة مع المدرب أنشيلوتي غادين يعني كيقوموا بعمل كبير. وهولندا اللي هي مصنفة السابعة اللي انتخرجها من البطولة واللي هي كانت دارت واحد الدور أول في المستوى الكبير.
1: وفرنسك راه تمت إقالة الناخب الوطني الهولندي.
0: نعم،
1: باش تعرف الحجم ديال أنهم كيفاش كانوا أصلا ناوين يمشيوا بعيد.
0: صحيح صحيح، لأنهم ما كانوا عندهم أمل كبير أنهم يفوزوا بهذا كأس العالم. فهنا كاينه نتيجة، وهذه النتيجة بانت ماشي غير الآن، راه من كأس العالم الفايتة الألعاب مرورا بالألعاب الأولمبية، مرورا بكأس العالم للشباب، بكأس العرب، بالشان
1: والإنجاز ديال قطر في 2022.
0: إذن كاين نتائج. هنا كتبين لك بأنه هذا الشيء ما جاش وليد الصدفة. وهنا غنرجعوا للمناظرة الوطنية اللي كانت حول الرياضة الوطنية، واللي كان بتوجيه ملكي سامي، اللي هي شكلت قاطرة تنمية كرة القدم الوطنية. وشفنا بأنه حجر الزاوية في هاتشي كان هو مركب محمد السادس
1: اللي من منتوجاته أناحي والعديد.
0: نعم صحيح، لأنه في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم اللي خرجت لنا عدد من اللاعبين، فيه مرافق كبيرة اللي سهلت على اللاعبين بأنهم يبرزوا
1: القدرات. إلى درجة أن منتخبات إفريقية ودولية كتجي كتدير
0: قصص. صحيح صحيح، وسمعنا مؤخرا رئيس الجامعة السي فوزي القجع اللي قال بأنه سيتم افتتاح مستشفى من المستوى العالي.
1: رائع. وأيضا الفيفا رادت مقر ديالها في المغرب.
0: صحيح، هذا كيبرز المكانة اللي وصلت لها كرة القدم الوطنية. على العموم النتائج الحمد لله كاينة، العمل كاين، خاص فقط

0: آمنوا وباستمرارية، لأنه الآن وصلنا لواحد المستوى بأنه ولينا نلعبوا ضد هذا المنتخب كما تنقولوا بالدارجة راس براس. ما بقاش لك التفوق، ما بقاش كان آمنوا بأنه كان منتخبات اللي هي أحسن منا، منتخبات اللي متفوق علينا. العكس، المغرب يمكن يواجه أي منتخب.
1: كل شيء فاش يبغوا يلعبوا مع المغرب يهيئون العدة القوية اللي عندهم.
0: صحيح صحيح، لأنه أنت عارف بأنك في المنافسات الكبرى الخطأ ممنوع، ولما كتلعب مع منتخب اللي عنده القدرات، عنده لاعبين في المستوى، فممكن يعاقبك في أي لحظة. هو الشكل اللي كان وقع نيت المنتخب الهولندي، أخطأوا في الرقابة، والحمد لله اللاعبين ديالنا قدروا يستغلوا هذاك الخطأ وسجلوا الهدف.
1: إذن قبل سيوس ما نمر الجزء الثاني من هذه الحلقة، ومهم جدا اللي غادي نركزوا فيه على المقابلة القادمة اللي غادي تكون مع المنتخب الكندي، نطلبوا من مخرجة هذه الحلقة الزميلة نعيمة عبيدة تعطينا استراحة غنائية، وأكيد غادي تختارها كروية، وبعدها نواصلوا إن شاء الله.

إذن نذكركم مستمعتنا مستمعي الكرام أنكم تتابعون هذا اللقاء الأثيري المباشر الخاص بالمنتخب الوطني لكرة القدم ضمن فعاليات كأس إفريقيا 2026. خصصناها لهذا الحديث وهذا الشطر الثاني والأخير أكيد كيف أن الجميع اليوم جميع الأنظار ستتجه إن شاء الله للمقابلة المقبلة اللي غادي تكون مع المنتخب الكندي، وهذه فرصة أن ضيفي الكريم سيونس الكنتي اللي كان استضفوه بصفته المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الدخلة أن نسلط الضوء على هذا المنتخب، شنو هي إمكانياته ونقاط قوته، شنو هي الخطة، شنو هي التشكيلة اللي ممكن اليوم المنتخب الوطني يلعب بها، ونتبعوا مباراة وحنا مرتاحين.

0: وانهزم امام منتخب سويسرا. والهزيمه ديالو امام منتخب سويسري بينات واحد مجموعه ديال العيوب ديالو، هي بانه هذا المنتخب كيلعب بحماس اكبر من القدرات ديالو،
1: وهذا في صالحنا حنا كمنتخب.
0: طبيعه الحال، طبيعه الحال، لانه الامكانيات ديالو هي امكانيات يمكن نقولوا بان متوسطه، ماشي فريق من اللخ ديال فرق النخبه، ماشي بحجم المنتخب الهولندي، ولكن
1: وحتى في الترتيب العالمي اظن المنتخب
0: نعم طبيعه الحال المنتخب تفوق عليه بمراحل. غير بحال هاد المباريات هي كتكون مباريات فخ، لانه الحافز عند المنتخب الكندي غيكون كبير،
1: لان منظم الجمهور والأرض.
0: صحيح، لانه عاد بانه خاص نعرفوا واحد القضيه بانه غيبغي هو باش يرجع يلعب في بلاده في كندا، لأن المباراة غتلعب في الولايات المتحدة لأنهم هما تحصلوا على المركز الثاني، وسابقة هذه بأنه بلد منظم يمشي يلعب في دولة أخرى.
1: صحيح.
0: فلذلك هما باغين يحاولوا بأنهم يكافئوا الجمهور ديالهم يرجعوا يلعبوا شي مباراة أخرى في كندا،
1: وهذه كلها معطيات تحفيز للمنتخب.
0: إذن هذه المباريات هذه خاص الحيطة يمكن ما يكونش مستوى كبير، الناس كتخيل بأن ممكن نفوتوا بثلاثة لصفر بربعة لصفر بسهولة. أنا ضد هذا الشيء، كنظن بأنه هي مباراة
1: صحيح
0: ممكن نفوزوا بها إن شاء الله، ولكن خاص دار نجمي مضعوف بأن جميع الاحتمالات،
1: وخصوصا بأن اللي يخسر صافي كيغادر.
0: صحيح.
1: طيب لو كنت يونس نفترض أنك كنت أنت هو الناخب الوطني، أشن هي التشكيلة المثالية اللي تفضل أنك تلعب بها مع المنتخب الكندي؟
0: نفس التشكيلة اللي لعبنا فيها ضد لعبنا بها ضد المنتخب الهولندي باش نحافظوا على لوساتور
1: ديال الفريق البرازيلي. وأظن هذيك هي التشكيلة.
0: كنشوف أنا تغيير واحد اللي ممكن يكون هو اللاعب مثلا بحال بوعدي يكون بلاستو سمير المرابط. سمير المرابط علاش؟ لأنه لاعب اللي كان قلك الكرة من الدفاع للهجوم بسرعة. بوعدي عنده واحد البطء، بوعدي يمكن تلعب به ضد المنتخبات الكبيرة، لأنه لاعب اللي كيعرف الافتكاك الكرة، كيعرف يراقب مراقبة لاعب اللاعب، كيعرف بأنه ياخذ الكرة في مواضع صعبة ويخفف الضغط على المدافعين. ولكن لما كتلعب مع فرقة اللي هي أقل منك مستوى، اللي هي ما يمكنش تحافظ على بانها تضغط عليك الماتش كامل، تنظن بانه خاصنا لاعبين اللي يكونوا سرع، لانه هاد المنتخبات هذه كيمكن لك بانك تغلب عليهم بتسريع الكره. لما كتحاول بانك انت عندك لاعبين تقنيين مهاريين في المستوى العالي، لما كتلعب بسرعه الخصم فما كيقدرش يواكب هذاك طريقه اللعب ديالك.
1: وسبق لينا سيونس واجهنا هذا المنتخب،
0: لعبنا معه في كاس العالم الماضيه، ربحناه بجوج لواحد، وكانت واحد المباراه وديه اللي بالمناسبه هي اول مباراه شارك فيها حكيمي مع المنتخب الوطني. كان المنتخب فاز بها ب 4-0، ومن جميل الصدف بانه غتكون هي المباراه رقم 101 الحكيمي ان شاء الله.
1: طيب سي يونس ما سخيناش بالحديث معك، وطبعا قلوبنا كلها غادي تتبع هذه المقابله، واملنا يكون الفوز. اذا كانت فيه كلمه نختموا بها هذا اللقاء المفيد معك سي يونس،
0: وحقيقه غير شكر لجميع الجماهير اللي تنقلت تماك، اللي شفناهم بانها كانت كتساند المنتخب الوطني في جميع المباريات. شكر لهاد اللاعبين اللي قدموا شيء كبير، الطاقم التقني، وهنا خاصنا واحدين واحد الطاقم كبير اللي كيقوم بعمل من
1: المحللين اللي ما كيبانوش،
0: والمساعد المدرب البرتغالي ساكرامينتو اللي ابان على واحد الغيره كبيره على المنتخب، وشفنا بانه في المباراه الماضيه كيفاش ما كانش كيجلس، التوجيه ديالو اللاعبين كان مستمر طيله المباراه، وحتى من اللاعبين منين يعني قبل ضربه الترجيح منين قراوا الفاتحه فكان معاهم.
1: هنا كيبين لك سجداتهم في الملعب.
0: صحيح صحيح.
1: صراحه وهذا الجانب الانساني الروحي لست ادري ربما لم تنقل للمخرجين اللي كانوا ديال المباراه، كاين بعض الاشياء رائعه انسانيه.
0: نعم.
1: لاحظنا في بعض القنوات ان المدرب فاستلج عند الزوجه ديالو والابن ديالو كان يبكي فرحا.
0: صحيح.
1: وعود سيباري تضرب فوق. نعم. هذا ديالو جا عند الام. نعم. هذه اشياء جميله في المنتخب الوطني.
0: نعم صحيح، هي هذه من بين المبادئ والاشياء اللي كاينه عندنا والقيم اللي كاينه في المجتمع ديالنا.

0: يمكن شفناها بزاف في قطر.
1: صحيح.
0: لانه
1: كانت المجتمعات النظر الدولي
0: هذا باش كانوا كيركزوا عليها، فالمجتمع الغربي كانت
1: صحيح يبدو غريبا القيم الانسانيه.
0: هنا كتوضح بانه الحمد لله كاين واحد الترابط اسري، كاين المجتمع ديالنا المغربي فهو باقي تيحافظ على العلاقات ديالو الاسريه بواحد الشكل، رغم انهم كيتسموا ابناء المهجر ولكن
1: دائما ارتباطهم
0: كتبقى دائما.
1: نعم. إذن ما سخيناش بالحديث معك سي يونس، باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي يونس الكنتي بصفته المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الداخلة على كل ما تفضل به، سبحان الله كان يتحدث ويحلل بعين تقني، فعلا كاين أمور لتسلط الأضواء على مثل هذه المباريات. إذا نتمنوا إن شاء الله التوفيق ومزيد من تألق المنتخب الوطني. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: نشرة الأخبار.
1: أخبار الواحدة مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط في العناوين. في أول زيارة له للأقاليم الجنوبية، السفير الفرنسي الجديد يفتتح بالعيون مركز الرابطات الفرنسية ويجدد موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء. في حوار خاص للإذاعة الدولية، نائب رئيس البعثة الأمريكية بالمغرب يؤكد أن بلاده ملتزمة بضمان سيادة المملكة على صحرائها وينوه بجودة العلاقات بين البلدين. في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، السلطات المحلية تكثف إجراءاتها الاستباقية بالأقاليم المهددة بخطر حرائق الغابات، ووزارة الصحة تدعو إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية لتفادي الإجهاد الحراري. نحييكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الواحدة مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط، نحلل ونناقش فيها أبرز ملفات الساعة. المسألة بالعلاقات المغربية الفرنسية، حيث قام السفير الفرنسي الجديد لدى المغرب فيليب لاليو بأول زيارة له للأقاليم الجنوبية، تحديدا مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء. السفير الفرنسي عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين والمنتخبين بالمدينة، كما حضر افتتاح الرابطة الفرنسية، الفضاء المخصص لتعليم اللغة الفرنسية والتبادل الثقافي وتشجيع الإبداع الفني. افتتاح يأتي في إطار الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها للمغرب سنة 2024 بدعوة من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير سارة حيدر.
2: ثالث رابطة فرنسية بالمغرب تفتح أبوابها بمدينة العيون، فضاء ثقافي جديد يعزز العلاقات المغربية الفرنسية ويترجم التزامات باريس المعبر عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في العام 2024. افتتاح هذه الرابطة يمثل حسب السفير الفرنسي بالمغرب فيليب لاليو تقاربا وثيقا بين البلدين ومدخلا لتوسيع التعاون من بوابة الثقافة.
3: تدشين الرابطة الفرنسية هو في بداية الأمر احترام للالتزام ووفاء بوعد قطعه رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية وأوروبا جون لوي باغو خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية بدعوة من جلالة الملك محمد السادس في أكتوبر سنة 2024، حيث أعلنت فرنسا عن توسيع خدماتها القنصلية والثقافية

0: إلى مدن العيون والدخلة. الرابطة الفرنسية في العيون ستشكل دعامة أخرى لشبكتنا الثقافية بالمغرب. هذه الرابطة ستساهم في تكوين جيل الغد، جيل الشباب الذين سيحملون خلال السنوات القادمة وسيجسدون الصداقة الفرنسية المغربية في أبهى تجلياتها وأساسا تقارب الشعوب وتنمية الكفاءات.
1: السفير الفرنسي فيليب لاليو أكد أن بلاده وفي إطار موقفها الواضح الذي يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان تحت سيادة المغربية، اختارت أن تجعل من الأقاليم الجنوبية أرضا للمستقبل، ليس في الثقافة فقط ولكن أيضا في المجال الاقتصادي.
0: المملكة المغربية اختارت أن تجعل من جهات الصحراء أرض المستقبل، حيث التربية والثقافة والفرنكوفونيا ضمن الأولويات. فرنسا التي تعتبر حاضرة ومستقبل هذه الأقاليم يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأعيد هنا كلمات رئيس الجمهورية منذ سنتين. فرنسا تدعم هذه الرؤية وتود مواكبة المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجهات.
1: افتتاح الرابطة الفرنسية بمدينة العيون يمثل تتويجا لالتزامات عديدة سطرت بين البلدين وفق قناعة مشتركة بأن الثقافة بالإضافة إلى مجالات أخرى يمكن أن تشكل محركا للتنمية.
2: أكد نائب رئيس البعثة الأمريكية بالمغرب بنيامين زاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان سيادة المغرب على الصحراء. جاء ذلك خلال حوار خاص للإذاعة الدولية استضافته خلاله الزميلة فاطمة زهراء بصغير. المسؤول الأمريكي نوه بجودة العلاقات المغربية الأمريكية في مجالات الأمن والاقتصاد، وأشار إلى أن التواجد الأمريكي بالمغرب سيتعزز في المستقبل في ميادين شتى نظرا للدينامية التي تشهدها المملكة المغربية على كافة المستويات. تقرير سارة حيدر.
1: العلاقات المغربية الأمريكية تشهد مرحلة غير مسبوقة من القوة والتطور، فالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين تجد امتدادها في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية والثقافية. هكذا وصف نائب رئيس البعثة الأمريكية بالرباط بنجامين زيف أواصر التعاون التي تجمع الرباط وواشنطن.
0: نحن ملتزمون جدا بسيادة المغرب على كل جهات الصحراء. تجمعنا علاقة أمنية عظيمة وعلاقتنا التجارية في تطور دائم. في مجال السياحة آلاف الرحلات المباشرة بين المغرب والولايات المتحدة. المغرب حاضر دائما في أذهان الأمريكيين، وكأس العالم الجارية حاليا أظهرت للمواطن الأمريكي سمات المغاربة، شغفهم الكبير، ثقافتهم المميزة والتنوع الذي يطبع المجتمع المغربي فقط عبر مشاهدتهم في الشارع.
1: المسؤول الأمريكي أكد أيضا أن بلاده تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا مهما، مجددا التزام واشنطن بموقفها الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، وهو ما يعكس استمرار التقارب السياسي بين البلدين منذ الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
0: المستقبل الحقيقي سيكشف عن علاقة أقوى بين الولايات المتحدة والمغرب بانخراط مزيد من رجال الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية وحضور أمريكي أقوى هنا في المغرب. المغرب يعيش دينامية استثنائية، خاصة مع رؤية 2030 لكأس العالم والبنية التحتية. إن هذا البلد جميل جدا وشعبه ودود. لا يوجد بلد أكثر حفاوة من المغرب، ونعرف أن المغرب منصة لشراكة أكثر ازدهارا في السنوات القادمة.
1: تصريحات الدبلوماسي الأمريكي تعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي تعرفه العلاقات المغربية الأمريكية، وتؤكد وجود إرادة مشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أوسع.
2: نفتح ملف حرائق الغابات الذي يتصدر عناوين الأخبار كلما حل فصل الصيف. نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات اليوم ورشة عمل خصصت لاستعراض حصيلة استراتيجية لغابات المغرب 2020-2030 التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس. خلال هذا اللقاء استعرضت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أبرز المنجزات المحققة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الحرائق وتعزيز منظومة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. ورقة حليمة مرتضي.
1: اللقاء رفيع المستوى شكل مناسبة لاستعراض أهم المنجزات المحققة في إطار تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 وتقييم تقدم البرامج والمشاريع المنجزة بدعم من الشركاء التقنيين والماليين، فضلا عن مناقشة آفاق تطوير القطاع الغابوي وتعزيز سبل التعاون والشراكة. عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات اعتبر أن اللقاء كان محطة للتقييم وتدارس مختلف مراحل تنزيل هذه الاستراتيجية الوطنية.
3: تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة، بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية، وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا يدل على شيء يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة.
1: تمويل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب بدعم من أكثر من 10 شركاء تقنيين وماليين دوليين ساهم في إنجاز مشاريع مهيكلة، من أهمها استعادة النظم البيئية الغابوية والمحافظة على التنوع البيولوجي في إطار من التعاون الدولي مع العديد من الشركاء. كاترين بونو مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب.
4: أنا فخورة بالشركة التي تجمعنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات والتباحث خلال هذا اللقاء مع زملاء ممثلي مختلف القطاعات والمؤسسات المشاركة بخصوص استراتيجياتهم الوطنية غابات المغرب. إنها لحظة مهمة من أجل مشاركة الإنجازات وأيضا التحديات وتدارس ما تبقى من هذه الاستراتيجية والتركيز على الإصلاحات البنيوية.
1: دينامية التعاون الدولي الذي تنخرط فيه الوكالة الوطنية للمياه والغابات ساهم حسب هذه الأخيرة في توسيع شبكة الشراكات الثنائية وتبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التدبير المستدام للغابات وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
2: وفي ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة ودخول عدد من المناطق مرحلة الانذار الأحمر، كثفت السلطات المحلية إجراءاتها الاستباقية للحد من خطر حرائق الغابات، وذلك باعتماد خرائط تنبؤية تحدد بدقة البؤر الأكثر عرضة للاشتعال. وتغطي الغابات نحو 12% من مساحات المغرب، وتتعرض سنويا لحرائق تتفاوت في شدتها بحسب الظروف المناخية والسلوك البشري والأقاليم المعرضة للحرائق. التفاصيل مع حليمة مرتضي.
1: إلى غاية 8 يوليوز الجاري امتد سريان خرائط التنبؤ المحددة بدقة للمناطق الحساسة الأكثر عرضة لخطر اندلاع حرائق الغابات على الصعيد الوطني. الوكالة الوطنية للمياه والغابات قالت إن إنجاز هذه الخرائط تم بناء على تحليل مجموعة من البيانات تهم نوعية الغطاء الغابوي وقابلية الاشتعال والظروف المناخية والطبوغرافية للمناطق المعنية. أما درجة الخطر حسب هذه المناطق تشير باللون الأحمر إلى أقاليم شمال المملكة وأقاليم فحص أنجرة، العرائش، وزان، طنجة، أصيلة، مكناس، الحاجب، إفران، صفروت، تاونات، تازة، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، الخميسات، الرباط، سلا، صخيرات، تمارة، صويرة، أكادير، إيدوتنان وترودانت. في حين تشمل مناطق الخطر المرتفع لوقوع حرائق الغابات أقاليم الحسيمة، شفشاون، تطوان، المضيق، الفنيدق، بركان، الناضو، الزلال، بني ملال، خنيفرة، بن سليمان، الدار البيضاء والمحمدية. أما المناطق المتوسطة الخطر على مستوى اندلاع حرائق الغابات فتشمل أقاليم الدريوش، جرادة، وجد أنجاد، توريرت، وقرسيف.
2: وفي توقعات الطقس موجة حر تخيم على معظم مناطق البلاد حتى الأحد. نشرة إنذارية برتقالية تشير إلى درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بمجموعة من المدن خاصة الجنوب الوسط وغرب البلاد. حرارة مفرطة قد ترافقها زخات رعدية وبرد بعدد من الأقاليم. وعلى إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق البلاد تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. التفاصيل مع عاتق الناهي.
5: في مواجهة موجة الحر التي تعرفها عدة مناطق بالمملكة، وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منظومتها الصحية في حالة تعبئة من خلال تعزيز خدمات المستعجلات وتأمين مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات استعدادا للتعامل مع أي حالات قد تنتج عن الارتفاع المفرط في درجات الحرارة. الدكتورة فدوى الرحاوي رئيسة قسم الأمراض غير السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
6: كما تعرفوا بأن التعرض للحرارة مرتفعة قد يؤدي إلى بعض المضاعفات كالجفاف والإجهاد الحراري، ضربات الشمس، كيف كان يقدر يسبب بعض المضاعفات أكثر خطورة عند بعض الفئات الهشة مثل كبار السن، الأطفال الصغار والرضع، نساء الحوانب والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كأمراض السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين، الناس اللي مصابين بالسرطانات، وكذلك الناس اللي كيعملوا في الأماكن المكشوفة ولا تحت مباشرة تحت أشعة الشمس. ولهذا السبب وزارة الصحة كتوصي ببعض تدابير احتياطية، الإبطار من شرب الماء بانتظام، خصنا ناخذوا نشربوا الماء بكمية مهمة، كذلك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 12 والرابعة بعد الزوال، الحفاظ على برودة المنازل.
5: كما شددت الوزارة على أهمية اليقظة تجاه الأعراض الأولى للإجهاد الحراري وضربة الشمس من قبيل ارتفاع حرارة الجسم، العطش والصداع، داعية إلى التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج.
6: وفي هذا الإطار نتاع الاستعدادات لمواجهة موجات الحر، تقوم وزارة الصحة كالمعتاد ابتداء من شهر يونيو باتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها تعزيز نظام اليقظة الصحية والرصد الوبائي، وش عندنا دي وفيات مرتبطة مباشرة بارتفاع درجة الحرارة، تعبئة المؤسسات الصحية وأقسام المستعجلات، وتعبئة خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية مع توفير مخزون كافي من الأدوية والمحاليل الإماهة والتجهيزات الضرورية، تعزيز الموارد البشرية الصحية بالمناطق المعنية لجميع التراب الوطني، تكثيف الحملات التحسيسية والتوعية عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل.
5: وبين ارتفاع درجات الحرارة وتزايد المخاطر الصحية المرتبطة بها، يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتكثيف اليقظة الجماعية رهانا أساسيا لحماية صحة المواطنين، خاصة في الهشة خلال هذه الفترة الصيفية التي تتطلب مزيدا من الحذر والاحتراز.
2: تجرى اليوم على مدى 3 أيام امتحانات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني للبكالوريا، ويجتاز الدورة الاستدراكية هذه السنة أكثر من 163,000 مترشحة ومترشح، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 11 يوليوز، وذلك في ظل استكمال مختلف محطات الاستحقاق الوطني الخاص بالبكالوريا. وأسفرت نتائج الدورة العادية للبكالوريا عن نسبة نجاح نهزت 64%، ليتجه ممن لم يحالفهم الحظ في النجاح إلى دورة استدراكية كفرصة ثانية لتجاوز امتحان شهادة البكالوريا. من الرباط ريبورتاج عاتق الناهي.
5: بارتياح يبدو على ملامح بعضهم وتحفظ وقلق في تقييم الأداء لدى الآخرين، غادر المترشحون قاعات امتحانات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة البكالوريا هذا الصباح. فاختبارات الفرصة الثانية تشكل مرحلة مفصلية لاستدراك الموسم الدراسي وتحقيق حلم الالتحاق بالتعليم العالي.
7: جني بحال صراحة، ولكن المهم داك الشيء مسهل شوية
8: في المتناول صراحة. تخدم كونسونطري شحال من حاجة، فاش كنا دوزنا في الدورة العادية كان شويه ستريس شحال من حاجه.
9: كان صعب من العادي. انا جاني بعدا صعيب من العادي، حتى العادي كان شويه داكشي باين شويه.
10: انا دوزت مزيان، كنت امتحان في المتناول، كانت الحراسه مشدده، و الا كنت قاري غتخدم. المهم كان مزيان داكشي داروا لينا في المتناول، ما صعبوا علينا ما سهلوا علينا، داكشي كان في الوسط.
11: دوزنا مزيان الحمد لله، دانس لاباراي داروا لي اليوم والحمد لله، اللي عنده شي حاجه في راسه راه حطها.
5: الدوره الاستدراكيه التي تشكل محطه حاسمه لالاف المترشحين عبر ربوع المملكه جرت في اجواء مطبوعة بالنظام والانضباط وسط تعبئة للأطر الإدارية والتربوية لضمان السير العادي لهذه الاستحقاقات الوطنية. الأستاذ المدني محجوبي مدير ثانوية المالقي التأهيلية رئيس مركز الامتحانات.
12: كتشهد المؤسسة حاليا إجراء امتحانات الدورة الاستدراكية لبعض المسالك. إذا الأجواء العامة الامتحانات مزيانة، تلاميذ منضبطين خاصة مع إدراج طريقة ديال زجر الغش بالآلات الحديثة. إذا أعطتنا نتائج مريحة بالنسبة لتمرير الامتحانات، والظروف عادية، التلاميذ مستعدين نفسيا ومرتاحين وتوما مطمئنين في الظروف ديال الامتحان، تجوز الأمور في ظروف جيدة. نتمنوا التوفيق إن شاء الله للتلاميذ المستدركين وتكون نتائج أفضل في الدورة الاستدراكية.
5: من جهة أكد الأستاذ إبراهيم بطعام ملاحظ

0: بمركز الامتحانات بثانوية المالقيتة إيليا انخراط كافة الأطر التربوية لتأمين السير العادي لهذا الاستحقاق الوطني الذي يعد فرصة ثانية للمترشحين للنجاح ولنيل شهادة البكالوريا.
1: امتحان دايز في أجواء عادية، التلاميذ يعني كيدوزوا بارتياح، حتى الموظفين يعني كيساهموا مزيان في هذه العملية، سواء في الكتابة ديال الامتحان أو في اللي كيحرصوا في الأقسام. يعني ما كان حتى مشكل الحمد لله، كل شيء قائم الدور ديالو، وكنتمنوا النجاح للجميع ان شاء الله. لهاد المستدركين يتداركوا داكشي المواد اللي ما نجحوش فيهم، والله يوفق الجميع ان شاء الله.
0: هي إذن فرصه ثانيه يعلق عليها المترشحون امالا كبيره لتجاوز تعثر الدوره العاديه وفتح صفحه جديده في مسارهم الدراسي، وبين الجهد المبذول خلال فتره الاستعداد وترقب النتائج تبقى الانظار متجهه الى الاعلان عن الحصيلة النهائية لهذه الدورة الاستدراكية وحملها للأخبار السارة لكافة التلاميذ.
2: الآن فقرة أخبار المونديال. معي في الاستوديو الزميل سعيد الدودي. سعيد مرحبا بك. مرحبا. بصفوف مكتملة المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل التحضير لمواجهة كندا في ثمن نهائي المونديال. قبل قليل قرأنا على مواقع التواصل الاجتماعي أن مدرب منتخب كندا يصف المباراة بالكابوس.
3: بالفعل، علما أنه أكيد أنه شاهد المباراة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي، وقدم خلال المنتخب المغربي أداء راقيا يليق بمستوى المونديال. إذن المنتخب المغربي أنس يجري اليوم ثاني حصة تدريبية له بمدينة هيوستن الأمريكية، بعدما خاض الأولى أمس بملعب هيوستن دينامو أندش بمشاركة جميع اللاعبين، إذ وصل الناخب الوطني محمد وهبي تنفيذ البرنامج الإعدادي الخاص بالمواجهة المقبلة، مع الوقوف على مدى جاهزية عناصره من الناحيتين البدنية والفنية بعد خوض اللاعبين 120 دقيقة في المواجهة السابقة أمام هولندا. وحلت بعثة أسود الأطلس بهيوستن في الساعة الأولى من صباح أمس قادمة من مونتريا عبر رحلة خاصة استغرقت حوالي ساعة ونصف، بعدما خاض المنتخب بمونتريا حصة تدريبية خفيفة خصصت لإزالة العياء والاستشفاء.
2: أمس سعيد ريمونتادا بلجيكية تحطم أرقام المونديال بقلب تأخرها إلى فوز على السنغال في دقائق قصيرة جدا كما تابع.
3: بالفعل أنس، قدم منتخب بلجيكا ملحمة أسطورية في المونديال بعدما كان على وشك مغادرته قبل 4 دقائق من نهاية مباراته مع السنغال، حيث قلب تأخره بهدف الصفر إلى انتصار بتسجيله لثلاثة أهداف. لوكاكو في الدقيقة 85 وتيلمانس عادل النتيجة في الدقيقة 89 ليعود في الدقيقة 5 بعد 120 من ترجمة ضربة جزاء إلى هدف الخلاص. رودي غارسيا مدرب الشياطين الحمر:
4: عندما يتقدم فريق في النتيجة، وهذا ينطبق على جميع فرق العالم، فإنه يميل إلى التراجع ومحاولة حماية مرمى، لذلك ضغطنا نحن بينما تراجعوا هم. وفي الواقع لو لم نسجل هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة هدفين لهدف، فأعتقد أننا ما كنا لنعود أبدا. ولكن عندما يسجل الهدف الثالث في المباراة وتصبح النتيجة هدفين لهدف، فإن المباراة تتغير تماما، فتنتقل المعنويات الإيجابية إلى الجانب البلجيكي، بينما تنتقل السلبية إلى الجانب السنغالي. وهذا بالضبط ما حدث معنا، مما سمح لنا بإدراك التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي. بعد ذلك بصراحة في الوقت الإضافي كان الأمر أشبه بملاكمين يتبادلان اللكمات، فقد رد كل فريق على الآخر. ثم أعتقد أن ضربة الجزاء كانت مستحقة، وبفضلها حققنا الفوز. بالطبع لقد عدنا من بعيد.
3: وبات منتخب بلجيكا صاحب أكثر الريمونتادات جنونا في كأس العالم، إذ كرر نفس السيناريو أمام اليابان بدور 16 في نسخة عام 2018 عندما عاد من التأخر بهدف إلى صفر لفوز درامي بثلاثية بإقصائية السنغال وصفة إفريقيا. ارتفع عدد منتخبات القارة السمراء المغادرة المونديال إلى 5 بعدما انهزمت الكونغو الديمقراطية أمس أمام إنجلترا بهدفين هدف واحد، وقبلها أقصيت جنوب إفريقيا والكوت ديفوار وتونس في انتظار ما ستحققه غدا الجمعة منتخبات الجزائر أمام سويسرا، مصر مع أستراليا، وراس الأخضر ضد الأرجنتين.
2: طيب سعيد، الدول المستضيفة للمونديال جميعها عبرت بنجاح إلى دور الثمن، المكسيك، الولايات المتحدة، وخصمنا المقبل منتخب كندا.
3: بالفعل أنس، إذن المنتخب الأمريكي التحق بشريكيه في التنظيم، المنتخبين الكندي والمكسيكي. المنتخب الأمريكي عبر إلى المحطة المقبلة، منتخب بلاد العام الصام تفوق اليوم صبيحة هذا اليوم على نظيره البصني بهدفين، يستفر ضاربا موعدا مع بلجيكا في دور 16 عن ذات الدور. كندا تقابل المغرب والمكسيك ضد إنجلترا.
2: يوم واحد يفصلنا سعيد عن مواجهة المنتخب الوطني وكندا بدور ثمن النهائية، ونتمنى أن نشاهد فرحة أخرى كما تلك التي تبعنا أمام منتخب هولندا. شكرا لك زميلي سعيد الدودي، تعرفنا معك على أبرز مستجدات مونديال الولايات المتحدة، المكسيك وكندا. وبهذا نختتم مستمعينا نشرة الواحدة، نذكر بالعناوين. في أول زيارة له للأقاليم الجنوبية، السفير الفرنسي يفتتح بمدينة العيون مركز الرابطة الفرنسية ويجدد موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء. في حوار خاص للإذاعة الدولية، نائب رئيس البعثة الأمريكية بالمغرب يؤكد أن بلاده ملتزمة بضمان سيادة المغرب على صحرائه وينوه بجودة العلاقات بين البلدين. في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، السلطات المحلية تكثف إجراءاتها الاستباقية بالأقاليم المهددة بخطر حرائق الغابات، ووزارة الصحة تدعو إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية لتفادي الإجهاد الحراري. شكرا لحسن الانتباه والإصغاء، يوم ممتع للجميع، إلى اللقاء.
5: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين وعزيزاتي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
6: خير وسلام.

0: غير سلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
1: إنتاج الإذاعة المغربية.
0: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة السابعة.
2: أختي نادية، كيف بقيتي؟
3: الحمد لله شوية لاباس، أحسن من البارح.
4: نعستي مزيان؟
3: الحمد لله مزيان، حسيت بالراحة شوية.
2: شاكي براه دار معنا نتلقاو هنا، عاد سيقنا له الخبر.
3: والوليدة ديالي والوالد ما خبرتيهمش أسلوى؟
2: غير تهني، وصيتيني ما نخبرهمش باش ما يتعذبوش في السفر، وداك الشيء اللي درت.
4: وعلاش ما خبرتيهمش يجيو عندنا للدار؟ مرحبا بهم.
3: شكرا اخويا عزيز، راك انت وسلوى فيكم الكفايه، وقفتوا معايا عمر خيركم ما ننساه.
2: ما تقوليش هاد الكلام ناديه، رحنا اصدقاء، فينا كل شيء، خوتك ووالديك، ما تشكيش في هاد الشيء.
3: كنعرف اسلوى اللي كاين، المحبه باينه والنفاق باين.
4: النفاق؟
3: سلوارة فهمتني.
2: عزيز بركة ما تحكر.
5: السلام عليكم.
4: الأستاذ شاكي بلا.
5: نادية كيف بقيتي؟ شوية مني خبروني عزيز سلوارة، حسيت الدنيا كتدور بيا.
3: ما كاين بس، واخا الزيارة ديالك جات معطلة.
5: عاد وصلتني الخبر، ما عندي ما ندير.
2: أختي نادية نخليكم نرجع أنا للخدمة حتى نعود نجي عاوتاني أنا وعزيز.
4: إيه سي شاكيب، خلينا نشوفوك
5: إن شاء الله.
2: ياك ما خصك شي حاجة نادية نعود نجيبها لك معايا.
3: شكرا سلوى، قال لي يا طبيب نقدر نخرج غدا في الصباح.
4: إيوا صافي، غدا إن شاء الله أنا وسلوى غادي نجيو باش نخرجوك.
5: لا سي عزيز، بلا ما تعذبوا، أنا غادي نجي بديها.
2: أسيدي نجيو كلنا، نادية ماشي رخيصة عندنا. إيوا بالسلامة.
5: نادية بغيت نعرف كيفاش هاد الحادثة وقعت بهاد الغرابة.
3: اش من غرابة كتقصدها شاكي؟ على حتى الحوادث فيهم اللي غريبين واللي عاديين.
5: ماشي هذا هو قصدي يا نادية، انما تواجدك انت وبنت عمي جيهان وقت الحادثة بزوجكم كيثير بزاف ديال التساؤلات.
3: انا بكل صراحة شاكي مشيت لعندها باش نتفاهم انا وياها.
5: انت اصلا ما كتعرفيهاش، علاش مشيتي تفاهمي معها؟ شفتيها معايا مرة واحدة، قدمتها لك كبنت عمي، ما عندك بها علاقة، علاش مشيتي تفهمي معاها؟
3: على ذاك الشي اللي قلتي لي شحال هادي.
5: أشنو قلت لك بالضبط؟
3: قلتي لي باللي تابعك على الزواج وانت غير كتساير معها الأمور، وفي نفس الوقت انت موعدني أنا، وبالنسبة لي خاصها هي تعرف هاد الشي وتعرف علاش انت ما عندك رغبة تزوج بها. هاد الشي كاين ولا لا؟ لهذا مشيت لعندها بكل بساطة نشرح لي هذا الأمر.
5: باقي كان عقلك كنتي تشاورتي معايا في هذا الأمر ونصحتك ما تمشيش لعندها.
3: اسمع شاكيب، في حال هاد المواقف كان لازم على واحد فينا يتخذ موقف. أنت كتهرب وما بغيتيش تصارح بنت عمك، إذن طبيعي خاصني ندخل، وإلا أش من عيب وأش من غرابة في هاد الشي.
5: متفق معك نادية، إنما كان عليك ما تصرحيش، الظروف مازال ماشي مناسبة.
3: كان عليك تخبرني إنا وقت غادي تكون مناسبة باش نتصرف. اسمح لي يا شاكيب، أنا كنظن من وقعت هاد الحادثة ما كاينش شي مناسبة أحسن من هادي فين تشرح البنت عمك جيهان على علاقتنا حنا بزوج، وإلا أش كتنتظر شي حادثة خطر من هادي.

0: صباح الخير للرضيع.
1: صباح الخير.
0: يمكن لي ندخل؟
1: معلوم دخل، دار عمك هادي.
0: شكرا. جيهان فايقة؟
1: جيهان مريضة، جيهان مفقوسة، جيهان السي شكيب، وبكل صراحة خرجتي عليها.
0: خرجت عليها؟

0: راسك البنت دايره قصيده مع من مع وحده عندك بها علاقه مصيفطها باش تقتل لي البنت ولا شنو؟
1: اش هاد الكلام لاله راضيه؟ انا بغيت نقتل جيهان. واش عرفتي اش تخرجي على فمك؟
0: واش عرفتي انت فين وصلت لي البنت بهاد الكذوب وهاد الهبال ديالك؟
2: ماما شهد صداع.
0: والو بنتي والو رجعي تنعسي، ما كاين غير اللي كيعصب. خزيت
1: جيهان سمحي لي انا صدعناك، انا راه غير جيت نطلع عليك، ولكن الوالده الله يهديها فجأتني وتهمتني بشي اشياء ابدا واش نغفر ليها.
2: هدن اعصابك، كنا مقلقين شاكيب. تفضل اجي معايا البيت ديالي، راني سمعت كلامكم ووقفت غير بزز باش نعرف اش واقع.
1: تفضلي بلاتي بلاتي نساعدك جيهان، تكاي عليا.
2: ما تديش على ماما شاكيب، انت اغلى انسان بالنسبه ليا، ما نبغيكش تقلق.

0: سلوى، كي ولات صحتك ناديه شويه لاباس
1: شويه، باقا كتعرج برجليها والقبص من دابا 15 اليوم عاد يحيدوه ليها.
0: الله الله الله، مسكينه
1: مسكينه. وسكتي، حقيقه الرجال قليل فيهم اللي تعتمدي عليه، خصوصا ملي كيبدا المعقول
0: بحال اش. بنتي سلوى، على من كتكلمي بعدا؟
1: عليها النيت ناديه، ما عندها زهر، تابعه واحد خينا على الزواج، وهو كاع ما في هذا العالم، داير رجل هنا ورجل لهيه.
0: كيفاش حصلته مزوج ولا
1: لا؟ دابا هو موعدها مسكينه بالزواج، وشحال هذا وبنت عمو لاصقه، حتى هي بغات تزوج به، وحاشاك تابع واحد السعايا بغى يتزوج بها.
0: سعايا ولا استغفرت الله العلي العظيم، هذا هبيل ولا ماله؟
1: هو صاحب عزيز من زمان، ظريف ومتواضع وسخي وكريم بلا قياس، وعنده من متاع الدنيا اللي تحرق وما يتقاضى، باقي شاب ومتخلق، ولكن ما تقبطي حتى على شي اتجاه.
0: ايوا قولي لي منافق وصافي.
1: لا لا امي، بحال الا بغيتي تقولي مهور مشطون تالف غير مع راسو.
0: مجلوق ياك؟
1: ايوا ها انت قلتيها بالضبط، مجلوق.
0: احيانا يا بنيتي الا غير مالين الدنيا ديما هكاك مشطونين وتالفين وغارقين ديما فهم الفلوس، ولكن اللي ما بغيت تفهم ليا هو قلتي لي طبعا بشي سعايا.
1: ايوا هذا الشيء اللي حتى حنا ما فهمنا فيه والو. الراجل قيمه وعائله وهمه وشان، خنز فلوس كيقلب ينزل اسفل سافلين.
0: ايوا هاد ناديه صاحبتك وبنت عمو حتى هي سايقين الخبر لهاد الشيء؟
1: لا، هاد الشيء عاد حكاه لي عزيز ووصاني يبقى سر بيناتنا.
0: ايوا حيت سر، علاش قلتي لي؟
1: حيت عرفتك انتي ما عندك علاقه بالموضوع وما غادي توصلي الخبر لا ناديه ولا بنت عمو.
2: هاش من خبر هادي تاني اللي انا ما فراسي؟
1: لا والو با، خبر ما عندها باش تفيدك.
2: ياك تفيدكم غير نتوما، اما انا ديما مكفيه عليا القفه. ياك
0: واش حتى السواقات اللي ما عندك فيهم مصلحه كتهبش تعرفو؟
2: بغيت غير نعرف علاش كتخبيو عليا، كتفقوا بجوجكم من غير ما تشاوروا معايا انا؟
0: ها سيدي، ما اتفقنا على والو، انت اللي فيك الفز ومشكاك، بغيتي تعرف كل شيء واخا ما كيهمك في هذا الشيء حتى شيء.
2: إيه حيت انا غير زايد في الدار.
1: حاشا با، ما تقولش هذا الكلام، الموضوع فاش كنتكلم مع ماما بعيد عليك وما كيهمكش في المره.
2: ياك انا ديما في نظركم بعيد، وحتى حاجه ما كتهمني وما كتخبروني حتى كيفوت الفوت، وملي كتحصلوا عاد كتجيو لعندي نفك لكم مشاكلكم. ياك
0: الحمد لله، الحمد لله عليها ساعة، بعدنا لا مشاكل ولا غيرها. أنت اللي فيك الفضول وكتبغي تعرف الشادة والفادة.
2: واخا لالا، ياك لالا أمينة، أنا فضولي. يا سمعتي يا سلو،
3: سيداتي وسادتي، نرفع

0: وعلى مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: واش قلت؟ فضولي مزيان. إيوا عندك أنا لا ملي تحصلي هاد النوبة وتجي لعندي نفكلك حريرتك.
2: إيوا عصيدة هادي. أوف
1: أوف أويلي أوف. وسمعتي أوف أسلوى ولات كتقول لي أوف؟ إيوا لالا الحاجة ملي وصلت معك حتى الأوف ما بقات لا حشمة ولا حية وما بقى ما يتقال. إيوا لالا حتى أنا أوف.

0: كيف ولات جيهان؟
1: ما شفت ما كيف ولات. الهرس اللي فرجليها بقي كيعطيها الصداع.
0: ايوا دابا نقول للممرضه لما تجي تعطيها شي مسكنات.
1: البارح بيتها فايقه، الصداع من جهه والفقصه من جهه اخرى.
0: ديالاش هاد الفقصه عاوتاني؟
1: ديال سيدهم شاكيب، ما عرفتش شنو ولا كيحسب له عند راسو. راه بدا كيل
0: راضية. خفي شويه من الضغوطات ديالك شويه على شاكيب. راه اتصل بيا في التليفون وحكى لي على كل شيء وعلى داكشي اللي دار بيناتكم، وباللي راكي تجاوزتي الحدود واتهمتيه بتهمه خطيره.
1: ديالاش هاد التهمه بالسلامه؟
0: ايوا اتهمتيه باللي نتعاون مع شي صديقه ديالو اسمها ناديه باش يقتلوا لك بنتك جيهان. اش هاد التهور؟ واش انت بعقلك ولا ما عندك عقل؟ بنتك والبنت اللي كانت معاه قد الله عليهم حديثه، وانت رديتي المشكل في اليدين والرجلين ومشى عقلك بيك بعيد.
1: وكيفاش نفسروا هاد القضيه؟ هاد ناديه جيهان ما كتعرفهاش، ما عندها بها علاقه. العلاقه عندها مع شاكيب، وهي لا جايه عند بنتي.
0: هاد السؤال راضيه طرحيه على بنتك.
1: سولتها قالت لي جات عندها باش تتكلم معها في شي موضوع مهم.
0: شنو هو؟
1: وقعت ليهم القصيده وما بقات حكات ليها والو.
0: ايوا انت فهمتي من خلال هاد الشيء ان ناديه عندها علاقه بشاكيب وجات تنتقم من بنتك.
1: واش بغى يكون من غير هاد الشيء؟ هاد الشيء راه مفهوم.
0: مفهوم عندك انت يا راضيه، اما عند الناس العقال ماشي منطقي. وهذه راه افتراضات ما عندها علاقه بالواقع.
1: دابا انا في نظر كلمك كي حمقى ياك.
0: ما تقولني شاي اللي ما قلت شاي، ولكن هاد الافكار اللي رجولك في عقلك وامنتي بهم هما الحمق الكبير.
1: واخا سيدي عندك، وكان ما يبان البرهان، وديك الساعه غادي نعرفوا شكون فينا الحمق.

0: اخويا روبيو والحماق هذا، وانت كاع بغيتي تحرق يا اول تمشي
1: لهولندا تعاودوا على هذيك امستردام غزاله وفيها ما يدار لها لك.
0: ولكن علاه انت كتعرف تهضر بالهولنديه؟
1: وشكون اخويا قال لك بغيت نهضر انا بالهولنديه؟ انا بغيت نهضر بالدارجه ديالنا مع الاخوان المغاربه اللي تما.
0: ويقبلوك زعما تخدم تما؟
1: ايوا علاش اللي ما يقبلو؟ ياك حنا خوت مسلمين مغاربه اش باقي بغاو؟ المهم هو ماشي هولندي، وهذه هي الحجه لعلك.
0: وشنو زعما انا الخدمه اللي بغيتي تخدم تما؟
1: ويلي حتى انت اللي كان اما في المطار ولا لاكار ولا المترو ولا نمشي للقنصليه.
0: شنو هي هادي؟
1: كيفاش شنو هي هادي؟ القنصليه راهي بحال المقاطعه ديالنا.
0: ولكن اخويا روبي انت راه ما قاريش، كي بغيت تكلم مع المقدم ديالهم؟
1: اش دانا لشي قرايه ولا شي مقدم ديالهم حتى انت مقلوب مع مخك؟ انا راه ما عندي علاقه بالقرايه ولا حتى بالبيرو. انا غادي نلبس الكسوه ونقف في الباب والصلاه على النبي لعلك.
0: ودير اش الكسوه؟
1: كيفاش كسوه الخدمه بالقرايد ديالها كتلبسها وعينيك على دوك اللي بغاو يديروا الفوضى كتعطيهم سلخه.
0: سلخه؟ وعندك الحق.
1: المعلوم عندي الحق، الا كاع ما بغيت نخسر فيه هديه كنحرش عليه غير الكلب. هو كيهنيني
0: الكلب؟
1: والكلب الكلب مالك مضبع بحال هادو اللي خدامين عندنا اللي كيتسماو لا سوكوريتي.
0: شنو معنى ديال الكلمه عاوتاني؟
1: قلب عليا عافاك، عمرني ما شتي مكلخ بحالك لعلك.

0: كنتم في الاستماع إلى الحلقة السابعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، نزهر جراجي، الهاشمي بن عمر، جمال بن شيبة، فضيلة بن موسى، أحمد الناجي، سناء محي الدين، نجاة الخطيب، محمد خدي، إكرام البصري، وبن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

يا منظر هون إلى سعيد كأنهم يرون بيت.

Ja,

Uau! Uau!

تمتع بها.

ديالي وما عيد المهدي كان وما عيد المهدي كان فوق صدري ونسى يا والي إنني يطعن خصمي وهو يغضى يا نرجينا يا واني إنني ليس نابوس ليس لي في الخلق ثاني يا

حتى تطيباني اطيب الاصوات عندي اطيب الاصوات حسن حسن حسن حسن حسن صوت للدواني صرير الرمح جارا جارا جارا جارا جارا جارا جارا وصرير الرمح جارا وغايه ومطعان يا

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com.

0: سعيد مرة أخرى أن أستضيف طبعا المهتم بالثقافة الحسانية ونائب رابطة الشعراء الحسانيين بجهة الداخلة وادي الذهب، شاعر الوحدة الترابية للمملكة سي أهل الصعيدي. طبعا قد تناولنا أو سابقا كان الحديث حول بتوتا وبحور الشعر الحساني، وأكيد فيه شيء قالوا البتوتا القصيرين وبخصوص البت الناقص اللي عادة كيصلحها ويندرج في إطار ما يسمى بتوتة الأناشيد، لأنه نظرا لقصره فهو يصلح أن يكون نشيدا عكس البتوتا اللي هما طوال. إذا سي أهل الصعيدي مرحبا بك مرة أخرى، وكنشكرك على دائما تلبيتك الدعوة وعلى غيرتك على الثقافة الحسانية،
1: شكرا يا احمد، شكرا
0: وكنشكرك على غيرتك في الثقافة الحسانية.
1: شكرا.
0: طيب كيف شرط في بداية هذه الحلقة سي أهل الصعيدي ندور منك أنك تركز على موضوع الكثير ما يطرحه الشباب يكأنهم يفهموه أكثر ويتعمقوا فيه، لأن جزء من الذاكرة وجزء من الثقافة الحسانية، لا بالخصوص مجال الغناء الشعر الحساني فيه شي نقالوا البت الناقص. أولا علاش نقالوا هذا البت الناقص؟
1: زين حتى بسم الله الرحمن الرحيم. هما اللي بتوته هالو الأنواع خارج يعني الهول المطروح وخارج الهول المعجل اللي هم الأناشيد. الأناشيد المعجلة ما يليق بيها ما هو البتوت الناقص وضم ريميدة لبير والصغير وبو عمران والبتوت التام، هذا ممنوعين فيهم الأناشيد، بهم الطوال ثقيلين على التعجيل، ما يصلح للتعجيل.
0: وهذا حجلت لي سيار الصعيدي في الشعر العربي ما يعرف بالموشحات.
1: الموشحات تماما. هذا اللي نتكلم عنه اليوم، بت أربعة وبت خمس اللي هو واحد وجراد وياسر سعمالين للمطربين والمغنيين، وبت ستة، بت أربعة وبت خمسة وبت ستة.
0: نعم.
1: وخارج بت من هم اللي هي مريميدة، خطيناها في الحلقة الماضية.
0: صحيح صح.
1: اليوم لين نتكلموا عن ذوك البتوتة اللي كلهم اللي من التالمين لمريميدة من البتوتة الناقص. مريميدة بت سبعة معروف يغالي يصلح بها لنشي، ما هي كيف عمران ولا كيف صغير ولا ربير، ها ذوك ما يصلح بهم، لكن قال بهم ولا هو المنطلح. يقد ينقال قاف مرة في أي شور البتوتة ينقال هزوان كامل، ولبير ينقال في البياض، والصغير ينقال في الكحال، وكلها معروف مقامه بنظام الهول. اليوم لا نتكلموا على أولا لا نسمعوا المستمعين بت أربعة هو اللي نسقوا فيه، يقول منادم فيه منادم حر، هذا في الوصف.
0: نعم.
1: منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشي.
0: جميل.
1: هذا أربع حركات. منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشي. لا نقيسو بت خمسة هو الموالي، نقول أنا فيه هذا منانة، هذا حظ وجراد، هذا منانة، ونقول أراني كالحمد الجانة وذيق أغاني. هذا منانة ونقول أراني كالحمد الجانة وذيق أغاني. نقول أيضا قاف الله في نفس الراوي أعظم مهمة مبنى إنساني تراث الأمة من المباني.
0: جميل.
1: هذا الوصف.
0: نعم.
1: نقول في الوصف. نقول أيضا واجب يعظم تاليف أغاني أبوزن مسجم من الأوزاني. نقول أمالي أيضا توسل لي أنا من نفسي، أطلبتك ربي وبوجه الهادي، هذه قافية ثانية غير لمسنا بيت خمسة، أطلبتك ربي وبوجه الهادي تغفر لي ذنبي وحسن معادي.
0: نازين تبارك الله.
1: احفظ لي الامه بقات اخر، هذا حظ وجراد، احفظ لي الامه يا رب الحادي الدوم بن احمد بن بوادي
0: مسكي حتى ما شاء الله.
1: يقول شعراء ثانيين هذا الشور حظ وجراد، هذا مسمي على هذا الشور دانا اللي دانا ودانا اللي دانا

0: الشعر فيه له 5 حركات، ومن نظام الهول يعود حركات الشعر متقدم معهم حركات القاف اللي ينقال في الشعر من نظام الهول بقى
1: صحيح.
0: إذا قد تصلح وهذا متمشي بالصفة اللي هي فهمتك. المهم يقول فيها واحد الشاعر، هذا حفظ الشراد، هذا من صاب اللي شاب، هذا هو في الوصف، من صاب اللي شاب والله راجل طاب والله عاد شباب، عرف عنه غياب قد اللي ينهاب، بشماه مقاد وبشماه هداب، وعرف عنه مزاد نعايل الكلاب وما يملي شواد.
1: رائع،
0: حد يعدل في زين فضيل،
1: صحيح.
0: حد يعدل عليه شي زين رضي
1: والله.
0: هذا اللي حفظ الشراد اللي مازلنا في حفظ الشراد هذا ايوه دانا اللي دانا لا ينقي صريك، لا ينقي صريك، لا يتكلم شوي على البحور الطوال شوي شيئا ما. هو قلنا عندنا غنى المطروح هو لبتيت التام والصغير قلنا ولبير وابو عمران هاو ينقالوا في لبتيت التام ما هو معجل ايوه لبير، لبير اللي مسميه لبير تعود يعود الحرف التالي منه، الحرف التالي من التابلويت السابق توليا هي لماله كيف لبير، ومري ميدة تعود لي والدال فهمتها. وابو عمران يعود التالي منه، التالي منه الليف ابو عمران فهمتها. ايه وهو الحال متمشي عليه الصيف اللي هي ابو عمران يقول يا رب قدات النيران فيك شرب تحوز السؤال يا رب محيط غفران مساعدها تسعاد. يقول واحد ثاني شاعر ثاني هذا ابو عمران كان قاعد دونه الاغراض روصلك دوم مشانات وطارف مصماص قاعد زاد قاعدات مباك مغريت ورق فاي والقصب والواد والشحاف وقبضة سعيد. هذا ابو عمران
1: جميل.
0: اهي لا هي لا هي نتكلم ضريك على على على هو اسمه بت ستة. يقول واحد خارج من الشعراء اللي يقبض لك يقول جاء في البحر طويل ويقصروا كيف الشعر العربي قال المجذوق مجذوق الغنى. يقول واحد مغني باطي يوصف يوصف يوصف شنو فايت الغنى. يقول في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لارى لسنة. هذا بتيت ثمانية. في اللي بالغنا علقنا فاني استحسن لارى لسنة توزن في اللي قطس معنا فيه هو رم استحسن وساه يجمعنا اللغنة واحنا فاني سمعنا له الغنى لا يغريك نقصره نديره بالستة. في اللي بالغنا عن لغنا فاني استحسن لارى لسنة توزن هذا عدلة ستة وكان ثمانية قبيل
1: صحيح.
0: في اللي قطس معنا فيه هو رم استحسن وساه يجمعنا اللغنة واحنا ذفن سمعنا له الغنى.
1: وهذا ما يعرف علم العروض بالمجذوء
0: بالمجذوء.
1: نعم
0: هذا مجذوء بزيت التام طيب. وهذا ولا شك عن الأغاني، الأغاني كاملة تالبة للأناشيد كيف قلنا في الحلقة الماضية المطرب عليك من التلاهي من عبدالله يتناول تقريبا يقبل ساعة كاملة الساعة الكاملة
1: يقسمها
0: على المقامات كيف نقولوا مقام كر هو الأول تنقال فيه مريميدة أم عمران ويتلب ذاك البتيت اللي هو فاغل فهمتها. وهذا كر أبو عمران وفاغل والتحرار والكحال ياك والزراق والبياض والبتيت ثمانية. هذا ثمانية اللي نقسم عليهم 60.
1: وهذا الانتقال سير الصعيدي من بت لبت كيف تاش يتم وش المستمع انه كيف طن
0: منين تهول لازم يغير النغمه ويغير السؤال مهم جدا ويغير الرنه يرخي لو ترضى يشمرهم عن كانوا باش يختلف صوت الاله جيتار نقولوا كلمه قاع فيها والله تدري كلمه جيتار فهمتك الوتر منين يرتخى ومنين يشمر صوته ما مسياني
1: صحيح
0: منين يهتز فهمتك.
1: نعم
0: لابد يغير تغيير في الأوتار

0: بهذا بالشمارات هما اللي على راس الجيتار وينقال لهم الملاوع هذو اللي ينشمروا الملاوع على راس الجيتار وفاردين ينقالوا الملوع يلتوا عالي وينقال لهم اللي شمارات الوتار فهم ذلك منين يتهي برا لابد به يرخي الوتار شوي والله يكلصهم عن حالتهم لمهار وتشبطة أبتاك هذا قلنا هاي الساعة قلنا الساعة اللي قلنا عن يجيوا لها يتنول فيها هي راحته هو في الغنى وهي ملي غاية فيها المطرب كل مقام يعطيه 7 دقائق يبقى 4 دقائق يطول بيهم البوير والبتيت عن المقامات الثانية يملي على بالشور أبتاك والتدريب لو بدأ المدة طويلة نهارات مندوب الثقافة هم مدير الثقافة قال عندها جبتنا قال معهد التدريب
1: أنا بناه وغادي يشتغل غادي يسجلوا الناس
0: ولكن أنا عندنا ملاحظة عليه أنا لقيت عليه سؤال قلت له أنا ياسر من الشباب نساء ورجال صعيب عليهم قلت له تكوين تدريب ترى قد يغدسوا عنه يا غير منين ينطرحوا لهم جوائز قيمة يراقبهم ذاك التدريب
1: إذا التحفيز
0: خليك التحفيز أنا يا مسكن كنت مع من الشباب سمرقل يتعلموا جيتارات تركيب يضان لأن الشباب اللي عاد ما يعرف التراث له ناقص
1: سيحافظ عليه
0: خليك أيوة نغمات جيتار قلنا هذا داروهم أهل القراية
1: وبالنسبة للنوطة الموسيقية اللي هي علميا دراسة ديال
0: الموسيقى هي داروا مثلا الحروف اللي يسموه المستمعين هي دو وجاية ري وجاية مي فا صو لا سي دو هذو ينقراو
1: مفاتيح هذو
0: في الفيزياء تعلمين الفيزياء كيف قلنا في الحلقة الماضية المطرب اللي يخبط جيتار الاعتماد على الإيد العصرية اللي تقضض الأوتار وترخيهم تشمر وترخي والإيد العربية لا العزف توه القائمة بالعزف فهمناك الاختلاف الصوت واختلاف الأنغام الإيد العصرية هي اللي تشتغل في الأوتار ترقب وتقضض دو ري مي فا صو لا سي دو عالي صوت عالي ري مختبط مي مختبط فا راقب صو راقب لا سال راقب سي قال دو ملي راقب
1: جميل
0: دو ري مي فاصل وصول هذا هو اللي يتعلم به المطرب وكل إنسان لابد من حد يعلمه المطرب هذا المطربين الكبار ما هو معقول عن واحد يتعلم أبوه لا إلا علم أبوه لا وذلا هو لا خاصه يتعلم من وحدين أربعة خمسة بعود مختلفة
1: باش ما يكون نسخة تبقى الأصل
0: يتعلم من واحد خبيط يتعلم من واحد خبيط صين يتعلم من الثاني خبيط يعني فاغ يتعلم من واحد ثاني خبيط تحرار
1: يكفي الأخر يحصل على البصمة الخاصة
0: خارج من المطربين وقريب منهم اللي علموا له ويبقى له هو ذاك ما هو هو وخاصه يعود مختلف معاه
1: صحيح
0: ولا بد منه وعاد ذاك مولي حسن الصوت إهاب من الله عز وجل ما يعلم خبيث يعلم
1: هبة إلهية من عند الله
0: خلق مولانا في الإنسان في الجهاز التنفسي ديالو يعطيه مولانا من ذاك الشماء وكسرها مولانا في السودان دائما السودان هاضريك خرطوم ياسرين فيهم القراء القرآن
1: بحشيشتهم عندهم صحة خاصة
0: حق كل عنده يا أخي جهاز يعني تنفسي أعطاه مولانا الصوت زين حق أنغامه زينة وطلب الحسان ياسرين الأول وعدل منه جامر كحلة وعدلت على السودان الدولة المجاورة للسنغال ومالي هاو دول سنتين هما اللي انقبض منه جامل كحلة وعاقب ذاك عاقب ذاك عاقب ذاك عدلوا جامل بيضة اللي هو البيضة مهم عدلوا جامل ثاني قال هالقنيدية القنيدية بالحصاني عن هالغنيمة وطوان هذا بس يطلق صدرش
1: ولكن اللي عرف قواعده
0: ويكون قواعده ولقد عنده مدرسة قاع لأنه هلو شمل الكهول الكبار
1: لكن يتوارث
0: التوارث
1: إذن كنشكروك سي على الصعيد دائما تأتي بالجديد والمفيد مش

0: ما شاء الله عليك، وأنا شخصيا كنستفد من ما شاء الله عليك دروسك اللي هي مفيدة وغنية جدا بصراحة، وهذه هي الطريقة يكننا نحافظ على التراث نظرا لأهميته. هو تراث غني نعتز به ونفتخر، لأن كيعطي قوة إضافية وكيعطي إضافة نوعية للثقافة الوطنية بشكل عام. إذا باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي على كل ما تفضل به من معلومات، دائما يأتي بالجديد والمفيد، فباسمكم كنشكره.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أبوه

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول

كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضاً تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان لجروحه وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعي هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم بشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية كما هي أعراض التوحد الأخرى. من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئات من

0: الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد إلى العزلة ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري، وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرات غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاته تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية. كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم بالملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفات مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطوير علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن نودعكم على من لتغويكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك ملحي لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. صحتنا.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامعي حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: يمكنكم دائما الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة في المملكة المغربية بالدخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: صالي الفيديو تحت الطرف اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام والمسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: مبروك عليك اختي ليلى، الله يجعلها بزياده الرزق.
1: امين، والعقوبه لك ان شاء الله حتى انت، نفرحوا بك.
2: العقوبه لكم ان شاء الله انت والسجلات وبكل ما تمنيت.
3: يا ربي يا ربي يسهل عليك حتى انت يا بنيتي سميره كل ما صعب.
0: امين امي. ارى لي نشوف داك الفريكيشة. اري
3: ويتي ويتي ويتي ويتي غير بابا الله يحفظها، لا في المناخر ولا حتى ملعوينات،
2: ولكن الفيم غير ماماها
3: غير حريفاتها تبارك الله الصلاة على النبي كلهم زوينين.
0: ايوا دوزي دوزي دوزي معايا بعدا ترتاحي يا بنيتي، اجي دخلي معايا للقبة ديالك ونوجد لك بعدا شي خضيرة مسلوقة مع شي لحيمات مبخرين، البنت راه خاصها ترضى. ايوا
2: وانا غادي نمشي نشري ليها الدواء قبل ما تسد الصيدلية. الله يهنيكم.
0: غير سيري يا امي القبة وبقاي مع ليلى، انا غادي نوجد ليها ماكلتها. الله يرضى عليك بنيتي.
4: اجي وانتوما وتسناوني ابلاتي اجيتا.
0: ولي هادي امي راه جايه مع هشام.
4: اش كديروا كلكم هنا؟ شكون كان كايز غريب؟
5: راه قلت لك جبت اختي ليلى ولدات وانت ما تقتيش.
4: بصح بصح اجيتا بنيه ولا وليه؟
0: بنيه امي الله يحفظها.
4: ايوا باركم سعود بعدا غير اللي تفكات بسلام. هي هاديك اللي هزة بنتي كاشطة.
0: هي هادي هاي شوفي شوفي.
4: اري اري اري ليلى ويتي ويتي ويتي تبارك الله تبارك الله على السنين ونبيض العية سبحان الله العظيم. تقولي غير انا ملي كنت صغيرة.
5: ويلي يا جدة انا انت عقلت على راسك ملي كنت صغيرة.
4: انت اللي ما عقل على والو وما عقل حتى على 400 ريال ديالي. اما هي انا عاقله الشعورات وشفا سبحانك يا ربي الجليل غير دياولي.
0: لا واه لا واه امي كتشبه بزاف لامها. هانتي هانتي حقك يا جو
4: حقي انت. ويلي ويلي ويلي شوفي شوفي شوفي صبيعاتها والمنيخر ديالها. ياك هكذا كنت ملي كنت باقية صغيرة وعرفتك الساعة شحال كانت عندي كنت هكذا بحالها سلامتها سلامتها.
5: تيقناك تيقناك جدا انت هي هي وهي هي انت.
4: ايوا هي
0: ايوا يلا يلا هم نوصلوا مع ليلى القبة ديالها. نوض نوض
5: يلا يلا يلا جدا تلقي ما تلقي تلقي من يدي وسيري.
4: ايوا قبط قبط فيا ولا انا ورني 400 ريال ديالي.
1: اجي اجي جدا فيا انا.
4: يلا وين استغفر الله العظيم انتي نفيسة مازال عيانة ونقبت فيك انتي براسك خصك اللي قبت فيك.
1: غير اريديك ماشي مشكل.
4: ايش على انت اللي ما بغيتيش تقبط ليا في يديا وانا كنسالك 400 ريال ديالي. يلا فين غادي بعدا؟
5: انتي ما نقديش الله يهديك هادي هادي دابا نرجع.
4: شوف هادا هيا قدام امك واختك 400 ريال ديالي مازال ما رديت ليها ليا كتفهم ولا لا؟
5: عرفت عرفت صافي صافي يا جدة كوني هانية في العشية ان شاء الله تقبطيها.
4: هاي هاي في العشية عرفتي شحال من عشية قلتي ليا بغا يدور العام وانت كتقول لي العشية.
2: هانا هانا الاستاذه ليلى ها الكادو ديال البنيه.
1: فيت فيت فيت فيت فيت
2: فيت فيت فيت سمحي لي البارحة ليلى ما حضرت معاكم كان عندي شي شغل مهم.
1: بارك الله فيك سي جلال مردوا ليك في الخير ان شاء الله والعقوبة ليك انت وسميرة.
0: شكرا وليدي. اش نكب لك قهوة ولا عصير ولا اتاي؟
2: لا لا لا لا لا غيتا غير شي حليب سخون بركة.
0: ايوا تفضل الحلوة راها قدامك انت راك ماشي براني.
2: بارك الله فيك لالا غيتا. سي قاسم
6: نعم
2: ايوا كيف الاحوال؟
6: الحمد لله ماشية الامور الله يرزقنا الصحة والسلامة.
1: عمي نزيدك شي داتاي؟
6: واخا بنيتي لالا غيتا كتكوني باين انت اللي مصوبك.
0: لا لا لا هاد النوبة الخدامة ماشي انا.
2: اي الخدامة هي اللي مصوبة ولكن تعليمات والتوصيات ديال لالا غيتا.
6: معلوم وهادشي اللي كيبغيت نقولت انا راه ما كيخفى شي عليا اتاي ديال لالا غيتا من الجغمه الاولى كانت تذوق النكهه والبنة ديالو.
2: حتى مراتي سميرة تبارك الله عليها الى صوبت لك واحد هتاي. يا
1: غير سكت يا جلال، ما تضحاش مسكينة حرام
2: عليك. وتشرب عليه الماء، الماء بلاص غريب.
3: لو كان كانت معانا وقلتي قدامها هاد الشيء وكون سمعاتك كره سمعاتك على ودنيك اش كتقول.
2: انا اللغيتة داك الشيء علاش انا استغليت الفرصه. هي ما كاينه.
6: ايوا الحصون تبارك الله عليكم، الله يخليكم ديما ضحكين. ايوا ما سخيتش هي انا بهاد الكعكه، ولكن الظروف ديال الخدمه ما كتسمحش هي.
1: رجعت عشا معنا عمي.
6: على بنيتي حتى للسابعين ان شاء الله ونجي نزوركم. ايوا نحضر للسميه
3: ان شاء الله. ما حلك هذا، اجي وقت ما عجبك.
6: خليت لكم الراحه هاد الساعه، وباركم سعود ابنيتي ليلى.
1: شكرا عمي، بارك الله فيك، تمشي على خير.
6: سي جلال الله يعاون.
2: بسلام عليك سي قاسم.
6: لالا غيتا اجي معايا واحد دقيقه الا سمحتي.
3: واخا تفضل سي.
6: تفضلي يا لالا غيتا، هالفلوس ديال الزيتون وحسبيهم.
3: هو ماشي انت ديال المزاح سي قاسم.
6: يا لالا غير قاسم بلا سي. ديما كتنسي الله يهديك. اسمعي، بالنسبة للسابع ديال البنية عندكم تمشيو تشريو شي حاجة، أبدا كل شي راني مكلف به.
3: الله يهديك السي قاسم، ولاش عليك بهاد التكييف؟
6: إوا لالا ليلى راه بحال بنتي، وانتي عندي عزيزة لالا غيتها، خليني نفرح بها ونفرح بكم، حتى أنا راه غير وحداني.
3: إوا الله يكثر خيرك السي قاسم.
7: هكا سمير، شغل شغل هاد الفتيله.
8: الكارسو غادي يشم الريحه ويقول على مول المحل وجبدو الصداع.
7: ويلي حتى انت، لك حنا كليا. الكارسو صاحبنا غير شغل على حسابي.
8: ولك اخويا ما تخرجت كما على برا هشام وهنينا.
7: وعلاش مخلصين هاد القهوه بهاد العصير؟ شغل صاحبي وانت كتفت في عليا انا شغل.
9: ارا نشبه لكم وانتم ضريتوني في راسي.
7: هاك
9: هاك هشام.
7: زيدك شي جبيد اخر.
2: بارك عليك، ما قد على والو، دفع الجبوه.
7: اري تلقيت بارك عليك، شربي شي جوي بعد الماء.
9: ما قدش بغيت الرد.
8: وانا وضعي اش كتسناي؟
9: اسمحوا لي انا جايه.
2: يلا ايوا هي فتحتنا، هالكاسو نجي.
10: ويلي اخي هشام على حسبي وداد، واش بغيتي تخرجي على رفقي؟ ياك سمير قلت لك مع عمرك ما تكمل حشيش هنا.
8: صافي خايب ريك، غير برد بلا شوها، هادي اخر مره.
10: والبارح قلت لي اخر مره، شوف هاد المره راه المعلم اللي غيتكلف بكم. ودني منكم انا راه بالي. شوف راه مين يجمعكم صحاب الحال راه والله ما نعقل عليكم وعلى حسب وداد.
7: خايب ريك خايب ريك، ارتبنا هاد النوبه ديالها على وجه الصحبه.
10: وايلي اش من صحبه الله يخليك، اش من صحبه على حسب وداد. والصاحب راه بالربح ماشي بالخطيه. طفي بعد هذاك الوقت، طفي راكم سستو صحتكم. واه مازال باقي كاع ما كنتو تفيقوا من القلبه.

0: هذيكم والله هذيكم انتما راسكم راس الهم على حسب ويدان.
1: ايه قلت لك كيفك غادي عيق بينا وانت ما كتسمح.
2: ايوا شنو وقع كاع صافي الله يرحمنا هذوك اللي قالوها انتما كتكلموا وحنا كنسمعوا حنا تكيفنا وهو هضر حتى شباب مشى في حالته.
1: هشام انا مشيت فحالي كنحس براسي اليوم صافا با
2: ومال
1: ما عرفت انا مشيت حتى نتصل بك.
2: بالسلامة. دارت بين الدرا وكمي هي منصورة اي رحل الله يا ولينا
3: جمال مشى
2: مالك ياك لاباس
3: صار لي كيتقدم والدوخه وخاطري كله مروح
2: وبناش
3: نفس الحاله كانت فيها واحد البنت صاحبتي ملي مشات عند الطبيب لقاها حامله.
2: اش قلتي
3: لقاها حامله كتعصبني مالك ما كتسمعش

0: افرحي اسعدي تبارك الله عليك بنيتي رانيا. هكذا يكونوا البنات المحضيات الرضينات العاقلات المحصنات على المقرده اللي ولدات فيك انا عقلك.
1: شنو بغيتيني ندير امي؟ شنو
0: الدار لك حلاز حلاي ان شاء الله. عييت ما نهضر، عييت بالنصائح وانت دايره كيف الثور المقطع السناسل، غير هايجه وتالفه وضيخه. ايوا ها النتيجه.
1: سبحاني يا امي الله يعطيك الصحه، انا معترفه بالغلط ديالي وليني مكتب الله كيتصرف.
0: مكتب الله غير كتزبروها وديروها يزلق فيها الجمل وتقولوا مكتب الله؟ اش نقول لبك اويلي وحدي في ندير وجهي مع الجيران منين نبدا هاد العصيده. ايوا تكلمي قولي ليا عندك شي حل؟
1: انا مزوقه فيك امي، بركه ما تزيدي على ما بيا، راني عيانه ومهلوكه.
0: الا كنتي عيانه ومهلوكه انا اكثر منك، خرجي ضربي عليا كمالتك، اعطيني باتساع. ما انا امك ما انتي بنتي، سيري لصقي في داك اللي دار لك هاد الحاله، هو اللي خرجك منها.
1: حرام عليك امي حرام، فين بغيتيني نمشي فين؟ وكيفاش غادي نواجه مصيري؟ انت اللي خاصك تساعديني في الظروف كتجري عليا.
0: واش بغيتي ندير لك؟ اش ندير لك الغزاله؟ نركبك فوق العماريه ونضر بيك ونقول يا سعديه فرحي بنتي حمرات ليا الوجه؟ اش من شرف القلب يا عباد الله لا عندي ولا عندك.
1: الناس امي كيحلوا المشاكل بالعقل ماشي بالتصرف.
0: بالعقل؟ فين هو العقل؟ خليتي لي شي عقل باش نخمم. مسحي مسحي عليا دوك الدموع، هذا يمكن بكشة.
2: السلام عليكم. اهلا بنتي رانيا، مالكم ياك لاباس؟
0: ايوا الساعات ولات.
2: مالكي عينك انت من فوخين؟ كنتي كتبكي ووجهك كله مزرق ياك لاباس؟
0: ايوا راه قلنا لك الساعات ولات.
2: وانا كنسول البنت انت مالكي؟ سبحان الله العظيم هانتوما ديما هزه شوكتك معايا.
0: شوف قضي اش بغيتي تقضي وخرج بثلث ساعة.
2: فين بغيتيني نخرج هانتوما؟ انا عاد دخلت.
0: ولا جاي عاد؟ لا جاي ما عندك خدمة؟
2: انا بغيتيني نبقى غير كنخدم، ما نرتاح حتى شي نهار. راه مازال الخلعه ديال الضو اللي ضربني باقيه فيا. واه قدري الظروف، عطيني تغدى راني فيا الجوع.
0: ايوا مالك ما جبتي معاك الخبز؟
2: يا كنتي دايره الكسكسو.
0: ما دايره لا كسكسو ولا زميطه، ما عندي شهيه ولا كانا. عطوني اتساع عطوني اتساع، خرجوا بكوا عليا الساعه اخرى.
2: هو الاول
3: الاستماع إلى الحلقة السابعة من المسلسل الإذاعي رياض الوراثة، تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، حسن مكيات، عبد الكبير الجاجنة، حميد زيان، سناء محي الدين، وأنور الجندي.

mismo no quiero ayudar a esta demencia.

مدينة المتنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.

السيناريو يعني بيخضع للموجة 9 وثمانين فاصلة ثلاثة.

Damit wollen wir euch verbinden. Hier.

0: إذاعة الدخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: تحت شعار محو الأمنية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرت، مسجد الفتح بمركز بير قندوز.
2: تنضم في الاستماع لبعض الدخل على الموجة 89.3.

0: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدبي البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تونكارا من دولة غينيا، شكل مفاجأة سارة بمشاركته، فهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالات كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
1: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلد فيه أمير، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخير الواسع الجري الشديد العدو.
0: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنون المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
1: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأنني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة. وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
0: إذن قال في تسجيل سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

لنا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيفتي مثل البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصبة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه قيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر من الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله بجمالياته بموجه بتلاطم الأمواج بحركة المد والجزر والتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال في فكر يعج بالأفكار في فكر ينبئ بجميل اللؤلؤ والأشعار في فكر كله فيض

سعي وراء الرزق في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن بحر في رواية الخليجية. قد يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا يجسد دورا محوريا كبيئه الرزق والصيد واللؤلؤ وكفضاء رحب للسفر والرحلات البحريه، كما يكتسب دلالات رمزيه تتراوح بين الياس والامل والحياه والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يذيب العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب، كلما كانت كثيفة إلا وزادت اللون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواع المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع وما يربطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب النيل العربي، ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه بعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخليجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر

السبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم روايات خليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية وتوصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية بيئة خليجية. البحر بكل المعاني والدلالات بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطار، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره ويستخرج منه ما به يتربى وبه يتغنى. نقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين نلتهي في هذه الحلقة في برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأمل أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد فقط.

ماذا ساد الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدبي البحر؟ فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان، نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان، طرح الأخير على نفسه سؤالا حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج. ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر، وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر. لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع

سريعة وطبعا يضيف، وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر قيمة لها.

0: بمهنته يرى مستشار ورئيس لجنة أنشطة رياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترف الصيد بالقصبة. بجهة داخل وادي دابة الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال حيث يقول:
1: لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. البحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من الرحلة البحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا. ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

إني صنعت من التفاء لمركبا وشددت من عزم اليقين شراعا أبحرت فيه على الإله توكلي ما خاب من للخير مد ذراعا. مستمعاتنا مستمعينا أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب السائلين الداعين.

사람이 좋은 생활이요, 사대 말지요.

0: فقالت: ما رأيت أحسن خلقا قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة وصفية له حيثية ليست لغيرهما. لماذا؟ لأن المرأة لملازمتها لزوجها تعرف منه ما لا يعرفه أكثر الناس، فهذه شهادة لا يطلب فوقها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نال الشهادة من عند رب العالمين، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون برسول الله، لأنهم سمعوا قول ربهم: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان الذين جاءوا من بعدهم يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام ليهتدوا به في سمته وذله. روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أتينا حذيفة رضي الله عنه فسألناه عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأخذوا عنه السمت والهدي، فقال حذيفة: ما أجد رجلا أقرب سمتا وهديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يقصد ابن أم مسعود. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومعنى قوله: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أي ريح ومرسلة بماذا؟ وما وجه المقارنة بين جوده صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة؟ معلوم أن الريح المرسلة هي المرسلة بالخير، أي المرسلة بالمطر، أهل البوادي وأهل الحرث يعرفونها، هي التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر. وفي آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أي مبشرة بالرحمة التي تأتي بعدها، وهي ذلك الخير وذلك المطر. فحينما ينزل هذا المطر لا يفرق بين أرض فيها بئر وساقية وفيها ماء، وبين أرض بور لا ماء فيها، فهي ترسل بالخير العام لمن يريده ولمن لا يريده، لمن يحتاجه ومن ليس بحاجة إليه. وكذلك كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أجود من الريح المرسلة، فيعم جوده ولا يخص. وهذا من عجيب شأنه صلى الله عليه وسلم، وكل شأنه عجيب. ولذلك الحديث الذي في الصحيح: لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فاللهم وفقنا للخير، وارزقنا نعمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها. فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع،

وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر.

0: به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وواسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

القلوب ومقيل العذرات.

باش انت محرمة يا حريم باش انت محرمة يا الحريم باش انت محرمة يا الحريم.

يطلب بطاعته رضا فلم يزد الجود يرضي طالبين رضاه أزالهم مغفرة.

فقيرها لا يرتجى سواه

الوجه لوجهي وله سجود ووجه وجباه. طوعا وكرها خاضعين نبي الزهي وله عليها

رب رحيم شيخ متعظم لا ينتهي بالحصر ما طاه. كم نعمة أولى كم من كربة نجلى وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة.

بفضل محمد. وبمن له وجه لديك وجاه واشتد عرى عبد الرحيم برحمة. حادث قد وطمن أولاه وبخبر رضاك عنه فلم يعجل على عبد يقب من كان عينك بالرضا ترى. أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه. ثم الصلاة

زمزم.

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهارب بذات الربع شرق.

من ربع شرقي يد الهوى والوجه صبر بعد صبر منازل

وفشلة لا ترجمالي ونعفها إلى ملتوى الوعسان حيث مرتوى معاهد الروم ترعي عن الصبا أبا ذكرها إلا رعوى عن الرعوى منازل ما هاجتهما قبلها فقلبي على صف الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصل آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها غازر غازر غزرانا إذا ابتسمت خرتك.

yarın sen eyne deydin, sen bahçe her şeyi.

الحس تلوان باك الجربة يا الجربة يا الجربة يا الجربة الجربة الواد الواد باك الجربة وشعاع في الليل الحاسي لو لو لو لو الحاسي

وهلا على الرعد الهتم بالاعلان هل زادها صوب من المذنعات.

رضعت من ذي زمزم رضعة ذي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع لعله صيحة حبيبي طيبة تبرد بكر سليمان ما تكن الأطايا بذكر سليمان.

لو صحابي بطيب سابرد يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع.

حرمك حرمك باش نتم الحريمك باش نتم الحريمك وباش تعود الحريمي.

من إله تحية مجيّم اهتدى إلى حسن القاعدة.

İslam eder kıyamet. لا هل بالحجاج وكبر دون المقام ركن بيت المحرم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرت، مسجد الفتح بمركز بير قندوز.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. مرحبا بأسماعكم الطيبة في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم من وحي الموسيقى، سائلين الله جل جلاله أن يوفقنا في نقل محتواها بالشكل الذي ترغبون، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب. موضوع هذه الحلقة النغمة الأولى من الدندنة إلى السلم.

الأكيد أعزائنا المستمعين الأفاضل أنه مع الموسيقى حسنا يرقى، لا سيما إن خضعت لمعايير الإبداع اللحني الجميل، حيث

نقترب أكثر من جمال الموسيقى والإيقاع وسحرها الخفي الذي يسافر بأسماعنا إلى عوالم من الجمال بلا حدود في لحظات تصبح فيها لغة الموسيقى كالشعر الذي قال فيه بعضهم لله دره الشعر ما اهتز منه روح سامعه الشعر ما اهتز منه روح سامعه كمن تكهرب في سلك على غفلي.

ضمن برنامجكم أو هذه الحلقة من برنامجكم من وحي الموسيقى، سنشرع حديثنا من بوابة مدخل البدء البسيط، أي من الدندنة الأولى التي يهمس بها الإنسان لنفسه إلى بناء السلم الموسيقي الذي صار لغة عالمية. غني عن الذكر والبيان أن الموسيقى لم تولد كاملة، بدأت همسا، هي التي بدأت صدى في الكهوف وارتجاجا في أوتار القلب، ثم جاء من نظم هذا الصدى، من قال دعونا نمنح هذا الصوت اسما، دعونا نضع له نظاما، فجاء السلم الموسيقي.

نغمات شكلت هذا السلم في ثقافتنا، إنها دو ري مي فا صولا لا سي دو، لكنها في الأصل ليست عربية، بل تعود أصول تسمياتها إلى راهب إيطالي يدعى غويدو داريتسو في القرن 11 الميلادي من ترنيمة دينية لاتينية وبنى بها هذه الأسماء. أما في ثقافتنا العربية فلدينا أسماء أخرى عريقة تعود إلى عصور الجاهلية والنهضة العباسية، منها نهواند وحجاز، وهي ليست فقط أسماء أنغام بل مفاتيح لمشاعر وأمزجة

صحيح مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، الموسيقى علم لكنها أيضا إحساس وكتلة مشاعر وجدانية. في لحظة تفاعل وابتكار لا موعد لميلادها، ومن هنا مستمعين سننطلق في الحلقة المقبلة لنكتشف كيف تتكلم المقامات العربية بلغة الوجدان، وكيف يمكن أن تعبر نغمة واحدة عن فرح أو حزن أو شوق أو وجل. ابقوا معنا وكونوا على موعد لاحق بمشيئة الخالق مع الحرف والنغمة. وإلى ذلكم الحين بمشيئة رب العالمين، هاكم خالص تحياتي من كانوا سعداء وهم في خدمتكم الأثيرية، والسلام مسك الختام.

0: سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

والغنوة الحلوة ملايين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تحت شعار محو الأمنية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
6: خير وسلام.
5: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
6: إنتاج الإذاعة المغربية.
5: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة السابعة.
7: أختي نادية، كيف بقيتي؟
8: الحمد لله شوية لاباس، أحسن من البارح.
9: نعستي مزيان؟
8: الحمد لله مزيان، حسيت بالراحة شوية.
7: شاكي براه دار معنا نتلاقاو هنا، عاد سيقنا له الخبر.
8: والوليدة ديالي والوالد ما خبرتيهمش أسلوى؟
7: غير تهني، وصيتيني ما نخبرهمش باش ما يتعذبوش في السفر، وداك الشي اللي درت.
9: وعلاش ما خبرتيهمش يجيو عندنا للدار؟ مرحبا بهم.
8: شكرا أخويا عزيز، راك أنت وسلوى فيكم الكفاية، وقفتوا معايا عمر خيركم ما ننساه.
7: ما تقوليش هاد الكلام نادية، رحنا أصدقاء، فينا كل شي، خوتك ووالديك، ما تشكيش في هاد الشي.
8: كان عرف أسلوى اللي كاين، المحبة باينة والنفاق باين.
9: النفاق؟
8: سلوى راه فهمتني.
7: عزيز بركة ما تحكر.
10: السلام عليكم.
9: الأستاذ شاكي بلا.
10: نادية كيف بقيتي؟ شوية مني خبروني عزيز سلوى حسيت الدنيا كتدور بيا.
8: ما كاين بس، واخا الزيارة ديالك جات معطلة.
10: عاد وصلتني الخبر، ما عندي ما ندير.
7: اختي ناديه نخليوكم نرجع انا للخدمه حتى نعاود نجي عاوتاني انا وعزيز.
9: ايه سي شكيب، خلينا نشوفوك
10: ان شاء الله.
7: ياك ما خصك شي حاجه ناديه نعاود نجيبها لك معايا.
8: شكرا سلوى، قال لي الطبيب نقدر نخرج غدا في الصباح.
9: ايوا صافي، غدا ان شاء الله انا وسلوى غادي نجيو باش نخرجوك.
10: لا لا سي عزيز، بلا ما تعذبوا، انا غادي نجي بديها.
7: اسيدي نجيو كلنا، ناديه ماشي رخيصه عندنا. ايوا بالسلامه.
10: ناديه بغيت نعرف كيفاش هاد الحادثه وقعت بهاد الغرابه.
8: اش من غرابه كتقصد شاكي؟ على حتى الحوادث فيهم اللي غريبين واللي عاديين؟
10: ماشي هذا هو قصدي يا ناديه، انما تواجدك انت وبنت عمي جيهان وقت الحادثه بزوجكم كيثير بزاف ديال التساؤلات.
8: انا بكل صراحه شاكي مشيت لعندها باش نتفاهم انا وياها.
10: انت اصلا ما كتعرفيهاش، علاش مشيتي تفاهمي معها؟ شفتيها معايا مره واحده، قدمتها لك كبنت عمي، ما عندك بها علاقه، علاش مشيتي تفاهمي معها؟
8: على داك الشيء اللي قلتي لي شحال هادي.
10: اشنو قلت لك بالضبط؟
8: قلتي لي بلي تابعك على الزواج وانت غير كتساير معها الامور، وفي نفس الوقت انت موعدني انا، وبالنسبه ليا خاصها هي تعرف هاد الشيء وتعرف علاش انت ما عندك رغبه تزوج بها. هاد الشيء كاين ولا لا؟ لهذا مشيت لعندها بكل بساطة نشرح لها هذا الأمر.
10: باقي كان عقلك كنتي تشاورتي معايا في هذا الأمر ونصحتك ما تمشيش لعندها.
8: اسمع شاكيب، بحال هاد المواقف كان لازم على واحد فينا يتخذ موقف. أنت كتهرب وما بغيتيش تصارح بنت عمك، إذن طبيعي خاصني ندخل، وإلا أش من عيب وأش من غرابة في هذا الشيء.
10: متفق معك ناديه، إنما كان عليك ما تصرحيش، الظروف مازال ماشي مناسبة.
8: كان عليك تخبرني إنا وقت غادي تكون مناسبة باش نتصرف. اسمح لي يا شاكيب، أنا كنظن مني وقعت هاد الحادثة ما كاينش شي مناسبة أحسن من هادي فين تشرح البنت عمك جيهان على علاقتنا حنا بزوج، وإلا أش كتنتظر شي حادثة خطر من هادي.

0: صباح الخير لله راضية.
1: صباح الخير.
0: يمكن لي ندخل؟
1: معلوم دخل، دار عمك هادي.
0: شكرا. جيهان فايقة؟
1: جيهان مريضة، جيهان مفقوصة، جيهان السي شكيب، وبكل صراحة خرجتي عليها.
0: خرجت عليها؟ كيفاش لاله راضية خرجت عليها؟
1: اسمح لي، هاد التصرفات ديالك فات القياس. إلا كنتي كتنتقم من شي حاجة احنا ما عارفينهاش، الله يخليك قولها لينا.
0: كنتقم؟ اش هاد الكلام لاله راضية؟ أنا راه ما فاهم والو.
1: سبحان الله، ديما أنت ما فاهم والو، ما داير والو، ما مشغول بوالو، ما عندك غرض في والو.
0: إلا سمحتي لاله راضية، أنا جيت نشوف جيهان.
1: جيهان ما عندها غرض تشوف حد.
0: بغيت نتكلم معاها زوج كلمات.
1: قولهم لي عفاك، يا ما قلتي لها من كلام وما درت بهم والو.
0: ألا لا راضية، سمحي لي، فاجأتيني بهذا السلوك ديالك. أشنو عملت اللي تكلمي معايا بهذا الشكل؟
1: سول راسك، البنت دايرك صيدة مع من؟ مع وحدة عندك بها علاقة، مصيفطها باش تقتل لي البنت ولا شنو؟
0: أش هاد الكلام ألا لا راضية؟ أنا بغيت نقتل جيهان؟ واش عرفتي أش تتخرجي على فمك؟
1: واش عرفتي انت فين وصلت لي البنت بهذا الكذوب وهذا الهبال ديالك؟
2: ماما شهد صداع.
1: والو بنتي والو، رجعت ناسي، ما كان غير اللي كيعصب. خزيت
0: جيهان، سمحي لي انا صدعناك، انا راه غير جيت نطلع عليك، ولكن الوالده الله يهديها فجأتني.

0: همتني بشي أشياء أبداً واش نغفليها.
1: هدن أعصابك، كنا مقلقين شاكيب. تفضل أجي معايا البيت ديالي، راني سمعت كلامكم وقفت غير بزز باش نعرف اش واقع.
0: تفضلي بلاتي بلاتي نساعدك جيهان، تكاي عليا.
1: ما تديش على ماما شاكيب، انت أغلى إنسان بالنسبة ليا، ما نبغيكش تقلق.

0: يا سلوى، كي ولات صاحبتك ناديه شويه لاباس
1: شويه، باقا كتعرج برجليها والقبص دابا 15 اليوم عاد يحيدوه ليها.
0: الله الله الله، مسكينه
1: مسكينه. وسكتي، حقيقه الرجال قليل فيهم اللي تعتمدي عليه، خصوصا ملي كيبدا المعقول.
0: بحال اش بنتي سلوى، على من كتكلمي بعدا؟
1: عليها النيت ناديه، ما عندها زهر، تابعه واحد خينا على الزواج وهو كاع ما في هذا العالم، داير رجل هنا ورجل لهيه.
0: كيفاش حصلاتهم زوج ولا
1: لا؟ دابا هو موعدها مسكينه بالزواج، وشحال هذا وبنت عمو لاصقه، حتى هي بغات تزوج به، وحاشاك تابع واحد السعايه بغى يتزوج بها.
0: سعايه ولا استغفرت الله العلي العظيم، هذا هبيل ولا ماله؟
1: هو صاحب عزيز من زمان، ظريف ومتواضع وسخي وكريم بلا قياس، وعنده من متاع الدنيا اللي تحرق وما يتقاضى، باقي شاب ومتخلق، ولكن ما تقبطي حتى على شي اتجاه.
0: ايوا قولي لي يا منافق وصافي.
1: لا لا امي، بحال الا بغيتي تقولي مهور مشطون تالف غير مع راسك.
0: مجلوق ياك؟
1: ايوا انت قلتيها بالضبط، مجلوق.
0: احيانا يا بنيتي الا غير مالين الدنيا ديما هكاك مشطونين وتالفين وغارقين ديما فهم الفلوس، ولكن اللي ما بغيت تفهم ليا هو قلتي لي طبعا بشي سعايه.
1: ايوا هادشي اللي حتى حنا ما فهمنا فيه والو، الراجل قيمه وعائله وهمه وشان، خانز فلوس كيقلب ينزل اسفل سافلين.
0: ايوا هاد ناديه صاحبتك وبنت عمو حتى هي سيقي الخبر لهاد الشيء؟
1: لا، هاد الشيء عاد حكاه لي عزيز ووصاني يبقى سر بيناتنا.
0: ايوا حيت سر، علاش قلتيه ليا؟
1: حيت عرفت كنتي ما عندك علاقه بالموضوع وما غادي توصلي الخبر لا ناديه ولا بنت عمو.
2: اش من خبر هادي تاني اللي انا ما فراسي؟
1: لا والو با، خبر ما عندها باش تفيدك.
2: ياك تفيدكم غير نتوما، اما انا ديما مكفيه عليا القفه. ياك
0: واش حتى السواقات اللي ما عندك فيهم مصلحه كتهبش تعرفو؟
2: بغيت غير نعرف علاش كتخبيو عليا، كتفقوا بجوجكم من غير ما تشاوروا معايا انا؟
0: ها سيدي، ما اتفقنا على والو، انت اللي فيك الفز ومشكاك، بغيتي تعرف كل شيء واخا ما كيهمك في هذا الشيء حتى شيء.
2: إيه حيت انا غير زايد في الدار.
1: حاشا با، ما تقولش هذا الكلام، الموضوع فاش كنتكلم مع ماما بعيد عليك وما كيهمكش في المره.
2: ياك انا ديما في نظركم بعيد، وحتى حاجه ما كتهمني وما كتخبروني حتى كيفوت الفوت، وملي كتحصلوا عاد كتجيو لعندي نفكر لكم مشاكلكم. ياك
0: الحمد لله، الحمد لله عليها ساعة ما عندنا لا مشاكل ولا غيرها، أنت اللي فيك الفضول وكتبغي تعرف الشادة والفادة.
2: واخا لالا، يا كلالا أمينة، أنا فضولي أسمعتي أسل واش قلت، فضولي مزيان. إيوا عندك لالا ملي تحصلي هاد النوبة وتجي لعندي نفك لك حريرتك.
0: إيوا عصيدة هادي. أوف
2: أوف أويلي أوف، وسمعتي أوف أسلوى والناس كتقول لي اوف؟ ايوا لالا الحاجة ملي وصلت معك حتى الاوف ما بقات لا حشمه ولا حيا وما بقى ما يتقال. ايوا لالا حتى انا اوف.

0: كيف ولات جيهان؟
1: ما شفت ما كيف ولات. الهرس اللي في رجليها بقي كيعطيها الصداع.
0: ايوا دابا نقول للممرضه لما تجي تعطيها شي مسكنات.
1: البارح بيت فايقه، الصداع من جهه والفقصه من جهه اخرى.
0: ديالاش هاد الفقصه عاوتاني؟
1: ديال سيدهم شاكيب، ما عرفتش شنو ولا كيحسب له عند راسه. راه بدا كيل
0: راضية. خفي شويه من الضغوطات ديالك شويه على شاكيب. راه اتصل بيا في التليفون وحكالي على كل شيء وعلى داكشي اللي دار بيناتكم وباللي راكي تجاوزتي الحدود.

0: اتهمتيه بتهمة خطيرة.
1: ديال اش التهمة بالسلامة؟
0: إوا اتهمتيه باللي متعاون مع شي صديقة ديالو اسمها نادية باش يقتلوا لك بنتك جيهان. اش التهور؟ واش انت بعقلك ولا ما عندك عقل؟ بنتك والبنت اللي كانت معاها قدر الله عليهم حادثة، وانت رديتي المشكل في اليدين والرجلين ومشى عقلك بيك بعيد.
1: وكيفاش نفسروا هاد القضية؟ هاد نادية جيهان ما كتعرفهاش، ما عندها بها علاقة، العلاقة عندها مع شاكيب، وهي لاش جاية عند بنتي.
0: هاد السؤال راضية طرحيه على بنتك.
1: سولتها قالت لي جات عندها باش تتكلم معها في شي موضوع مهم.
0: شنو هو؟
1: وقعت ليهم القصيدة وما بقات حكات ليها والو.
0: ايوا انتي فهمتي من خلال هاد الشي ان نادية عندها علاقة بشاكيب وجات تنتقم من بنتك.
1: واش بغى يكون من غير هاد الشي؟ هاد الشي راه مفهوم.
0: مفهوم عندك انت يا راضية، اما عند الناس العقال ماشي منطقي، وهذه راه افتراضات ما عندها علاقة بالواقع.
1: دابا انا في نظر كلمك كي حمقى ياك.
0: ما تقولني شاي اللي ما قلت شاي، ولكن هاد الافكار اللي رجولك في عقلك وامنتي بهم هما الحمق الكبير.
1: واخا سيدي عندك، وكان ما يبان البرهان، وديك الساعة غادي نعرفوا شكون فينا الحمق.
2: اخوي روبيو الحماق هذا، وانت كاع بغيتي تحرق يا عول تمشي
3: لهولندا تعاودوا على هذيك امستردام غزاله وفيها ما يدار لها لك.
2: ولكن علاه انت كتعرف تهضر بالهولنديه؟
3: وشكون اخويا قال لك بغيت نهضر انا بالهولنديه؟ انا بغيت نهضر بالدارجه ديالنا مع الاخوان المغاربه اللي تما.
2: ويقبلوك زعما تخدم تما؟
3: ايوا علاش ما يقبلوك؟ ياك حنا خوت مسلمين مغاربه، اش باقي بغاو؟ المهم هو ماشي هولندي، وهذه هي الحجه لعلك.
2: وشنو زعما نوع الخدمه اللي بغيتي تخدم تما؟
3: ويلي حتى انت اللي كان، اما في المطار ولا لاكار ولا المترو ولا نمشي للقنصليه.
2: شنو هي هذه؟
3: كيفاش شنو هي هذه؟ القنصليه راه هي بحال المقاطعه ديالنا.
2: ولكن اخويا روبين انت ما قاريش، كيف بغيت تتكلم مع المقدم ديالهم؟
3: اش دانا لشي قرايه ولا شي مقدم ديالهم حتى انت مقلوب مع مخك؟ انا راه ما عندي علاقه بالقرايه ولا حتى بالبيرو. انا غادي نلبس الكسوه ونقف في الباب والصلاه على النبي لعلك.
2: وديرش الكسوه؟
3: كيفاش كسوه الخدمه بالقرايد ديالها كتلبسها وعينيك على دوك اللي بغاو يديروا الفوضى كتعطيهم سلخه.
2: سلخه؟ وعندك الحق.
3: المعلوم عندي الحق، الا كاع ما بغيت نخسر فيه هديه كنحرش عليه غير الكلب، هو كيهنيني.
2: الكلب؟
3: والكلب الكلب مالك مضبع بحال هادو اللي خدامين عندنا اللي كيتسموا لا سيكوريتي.
2: شنو معنى ديال الكلمه عاوتاني؟
3: قلب عليها فك، عمرني ما شتي مكلخ بحالك لعلك.

0: كنتم في الاستماع إلى الحلقة السابعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، نزهة الجراجي، الهاشمي بن عمر، جمال بن شيبة، فضيلة بن موسى، أحمد الناجي، سناء محي الدين، نجاة الخطيب، محمد خدي، إكرام البصري، وابن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

يا ابو يا ضرها ونيدا صعيد كأنهم يرون بي.

Laat op jij de weg gaan.

Ha ha ha ha!

يطعن خصمي وهو يغضى يا نرجين يا يواني. إنني ليس نابوس ليس لي بخلق ثاني.

سلمت يا في حتى تطيباني اطيب الاصوات عندي اطيب الاصوات حسن حسن حسن حسن حسن صوت للدواني صرير الرمح جارا جارا جهرا جارا جهرا جارا جهرا وصرير الرمح جارا وغايه وما الطعان يا

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سعيد مرة أخرى أن أستضيف طبعا المهتم بالثقافة الحسانية ونائب رابطة الشعراء الحسانيين بجهة الداخلة وادي الذهب، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، سي أهل الصعيدي. طبعا قطناولنا أو سابقا كان الحديث حول بتوتا وبحور الشعر الحساني، وأكيد في شين قالوا البتوتة القصيرين وبخصوص البت الناقص اللي عادة كيصلح ويندرج في طار ما يسمى بتوتة الأناشيد، لأنه نظرا لقصره فهو يصلح أن يكون نشيدا عكس البتوتة اللي هما طوال. إذن سي أهل الصعيدي، مرحبا بك مرة أخرى، وكنشكرك على دائما تلبيتك الدعوة وعلى غيرتك على الثقافة الحسانية.
4: شكرا أحمد، شكرا.
3: وكنشكرك على غيرتك في الثقافة الحسانية.
4: شكرا.
3: طيب، كيف شرط في بداية هذه الحلقة سي أهل الصعيدين دور منك أنك تركز على موضوع الكثير ما يطرحه الشباب يكأنهم يفهموه أكثر ويتعمقوا فيه، لأن جزء من الذاكرة وجزء من الثقافة الحسانية، بالخصوص مجال الغناء الشعر الحساني. في شيء قالوا البت الناقص، أولا علاش قالوا هذا البت الناقص؟
4: زين حتى بسم الله الرحمن الرحيم. هما البتوتة هالو الأنواع خارج يعني الهول المطروح وخارج الهول المعجل اللي هم الأناشيد. الأناشيد المعجلة ما يليق بيها ما البتيت الناقص وضمري ميدة لبير والصغير وبو عمران والبتيت التام، هذا ممنوعين فيهم الأناشيد، بهم الطوال ثقيلين على التعجيل، ما يصلحوا للتعجيل.
3: وتحجلت لي السيارة الصعيدي في الشعر العربي ما يعرف بالموشحات.
4: الموشحات تماما. هذا اللي نتكلم عنه اليوم، بت أربعة وبت خمس اللي هو واحد وجراد وياسر سعمالين للمطربين والمغنيين، وبت ستة، بت أربعة وبت خمسة وبت ستة.
3: نعم.
4: وخارج بت منهم اللي هو اللي هي مريميدة، خطيناها في الحلقة الماضية.
3: صحيح صحيح.
4: اليوم اللي نتكلم عنوك البتوتة اللي كلهم اللي من التالمين لمريميدة من البتوتة الناقص مريميدة، بت سبعة معروف يغالي يصلحوا بها الأناشيد، ما يكيه وعمران ولا كيه صغير ولا ربير، ها ذوك ما يصلح بهم، لكن قال بهم ولا هو المنطلح.

0: يقد ينقال قاف مرة في أي شهور لبسيت ينقال هو زوان كامل ولبير ينقال في الأبيض والصغير ينقال في الكحال وكله معروف مقامه بنظام الأول. اليوم لا نتكلم عليه أولا لين نسمعوا المستمعين بالتربعة هو اللي نسقوا فيه يقول منادم فيه منادم حر هذا في الوصف منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشيء
1: جميل
0: هذا أربع حركات منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشيء لا ينقيسوا بات خمسة هو الموالي نقول أنا فيه هذا منانا هذا حظ الجراد هذا منانا ونقول أراني كالحمد الجانة توثيق أغاني هذا منانا ونقول أراني كالحمد الجانة توثيق أغاني نقول أيضا قاف الله في نفس الراوي أعظم مهمة مبنى إنساني تراث الأمة من المباني
1: جميل.
0: هذا الوصف
1: نعم.
0: قلنا في الوصف نقول أيضا واجب يعظم تاليف أغاني وبزن مسجم من الأوزاني نقول مولي أيضا توسل لي أنا من نفسي أطلبتك ربي وبوجه الهادي هذه قافية ثانية قال لمسنا بيت خمسة أطلبتك ربي وبوجه الهادي تغفر لي ذنبي وحسن معادي
1: ما زين تبارك الله
0: أحفظ لي الأمة بقاث أخر هذا حظ جراد أحفظ لي الأمة يا رب الحادي الدومة بن عمام بن البوادي
1: مسكي حتى ما شاء الله
0: يقول شعراء ثانيين هذا الشور حظ جراد هذا مسمع لهذا الشور دانا لدانا ودانا لدانا الشور فيه خمس حركات ومن نظام الهول يعود حركات الشور متقدم معهم حركات القاف اللي ينقال الشور من نظام الهول بقى
1: صحيح.
0: إذا قد تصلح وهذا متمشي بالصفة اللي هي فهمتك المهم يقول فيها واحد الشاعر هذا حفظ الجراد هذا من صاب اللي شاب هذا هو في الوصف من صاب اللي شاب والله راجل طاب والله عاد شباب عرف عن لغياد قد اللي ينهاب بشماه مقاد وبشماه داب وعرف عنهم زاد نعايل الكلاب وما يملش واد
1: رائع
0: حد يعدل شي زين فضيل
1: صحيح
0: حد يعدل عليه شي زين رضي
1: والله
0: هذا اللي حفظ الجراد لا مازلنا في حفظ الجراد هذا ايوه دانا اللي دانا لا ينجي صريك لا ينجي صريك لا يتكلم شوي على البحور الطوال شوي شائما هو قلنا عن غنى المطروح هو لفتيت التام والصغير قلنا ولبير وابو عمران هاو انقالوا لفتيت ما هو معجل ايوه لبير اللي مسميه لبير يعود الحرف التالي منه الحرف التالي من التابلويت السابق توليا هي الإمالة كيف البوير ومري ميدة تعود اليا والدال فهمتها وابو عمران يعود التالي منه التالي منه الليف ابو عمران فهمتها وهو الحال متمشي عليه الصيف اللي هي ابو عمران يقول يا رب قدات النيران فيك شارب تحوز السؤال يا رب محيط غفران مساعدها تسعاد يقول واحد ثاني شاعر ثاني هذا ابو عمران كان قاعد دونه الاغراض روصلك دوم مشانات وطارف مصماص قاعد زاد قاعدات مباك مغريت ورق فاي ولي صب الواد وشحاف وقبضه لسعيد هذا ابو عمران
1: جميل
0: اهي لا هي نتكلم ضريك على هو اسمه بت ستة يقول واحد خارج من الشعراء اللي يقبض لك يقول جاء في البحر طويل ويقصروا في الشعر العربي قال المجذوء مجذوء الغنم يقول واحد مغني باطي يوصف شنو فايت الغنم يقول في اللي بالغنى عن الغنى فني سحسن لارا لسنة هذا بتيت ثمانية في اللي بالغنا عن لغنا فهنا استحسن لارا لسنة توزن في اللي قطس معنا

0: فيه هو راه مستعطن وساه يجي معنا الغناء وحنا دابا نسمعنا له الغناء لا يغريك نقصرو نديرو بالست فاللي بالغنا عن الغناء فني استحسن لا راه لسنا توزن على عدلة ستة وكان ثمانية قبيل
1: صحيح
0: فاللي لا تسمعنا فيه هو راه مستعطن وساه يجي معنا الغناء وحنا دابا سمعنا له الغناء
1: وهذا ما يعرف علم العروض بالمجزوء
0: بالمجزوء
1: آه.
0: نعم ها مجزوء بزيد التام وهذا ولا شك عن الأغاني الأغاني كاملة تالبل الأناشيد كيف قلت لنا في الحلقة الماضية المطرب عليك من التلاهي من عبد الله يتناول تقريبا يقبل ساعة كاملة ديك الساعة الكاملة
1: يقسمها
0: على المقامات كيف نقولوا مقام كر هو الأول تنقال فيه مريميدة أم عمران ويتسلم ذاك اللي بتيت اللي هو فاغو فهمتها وهذا كر أبو عمران وفاغو والتحرار والكحال ياك والزراق والبياض والبتيت ثمانية هذا ثمانية اللي ينقسم عليهم ستين
1: وهذا الانتقال سير الصعيدي من بث لبث كيف تاش يتم وش المستمع انه كيف طن
0: منين تهول لازم يغير النغمه ويغير السؤال مهم جدا ويغير الرنه يرخي لو ترضى يشمرهم عن كانوا باش يختلف صوت الاله جيتار نقولوا كلمه قاعد فيها والله تدري كلمه جيتار فهمت الوتر منين يرتخى ومنين يشمر صوته ما مصياني
1: صحيح
0: منين يهتز فهمت
1: نعم
0: لا بد يغير تغيير في الاوتار ب ب بهذا بالشمارات هما اللي على راس الجيتار وينقال لهم المداوى هذو اللي يشمروا من الاوتار على راس الجيتار وفاردين ينقالوا الملوى يلتوا عالي وينقال لهم اللي شمرات الاوتار فهمت منين تهي مرة لا بد يرخي لو تار شوي والله يكنصم عن حالتهم لمهار وتشبطة أبتاك هذا قلنا هاي ساعة قلنا ساعة اللي قلنا عن يجي ولا يتنهول فيها هي راحته هو في الغنى وهي ملي غاية فيها المطرب كل مقام يعطيه 7 دقائق يبقى 4 دقائق يطول بهم البوير والبتيت عن المقامات الثانية ثم اللي علب الشور أبتاك والتدريب لو دار مدة طويلة نهارات مندوب الثقافة هم مدير الثقافة قال عندها جبتنا قال معهد التدريب
1: أنا بناه وغادي يشتغل غادي يسجلوا الناس
0: ولكن أنا عندنا ملاحظة عليه أنا لقيت عليه سؤال قلت له أنا ياسر من الشباب نساء ورجال صعيب عليهم صعيب عليهم قلت له تكوين تدريب تعرفهم قد يغدسوا عنه يا غير منين ينطرحوا لهم جوائز قيمة يراقبهم ذاك التدريب
1: إذا التحفيز
0: خليك التحفيز أنا يا مسكنت مع شم الشباب سمرقل يتعلموا جيتارات تركيب يضان فهمت لأن الشباب اللي عاد ما يعرف التراث له ناقص
1: سيحافظ عليه
0: خليك ايوه نغمات جيتار قلنا هذا داروهم اهل القرايه
1: وبالنسبه للنوطه الموسيقيه اللي هي علميا الدراسه ديال الموسيقى
0: هي داروا لهم هذه الحروف اللي يسموها المستمعين هي دو وجايه ري وجايه مي فا صو لا سي دو هذو ينقراو
1: مفاتيح هذو
0: في الفيزياء تعلمين الفيزياء كيف قلنا قط قلنا في الحلقة الماضية المطرب اللي يخبط جيتار الاعتماد على الإيد العصرية اللي تقضض الأوتار وترخيهم تشمار وترخي والإيد العربية لا العزف توه القايمة بالعزف فهمناك الاختلاف الصوت واختلاف الأنغام الإيد العصرية هي اللي تشتغل في الأوتار ترقب وتقضض دو ري مي فا صو لا سي دو دو عالي صوت عالي ري خا مختبط مي مختبط فا راقب صو راقب لا سا راقب سي قاض دو ملي راقب
1: جميل
0: دو ري مي فا صو لا سي هذا هو اللي يتعلم به يتعلم به

0: مطرب، وكل انسان لابد من حد يعلمه. المطرب هذاك المطربين الكبار ما هو معقول عن واحد يتعلم ابوه، لا الى علم ابوه لا ولا هو لا، خاصو يتعلم من وحدين أربعة ولا خمسة بعود مختلفين
1: باش ما يكون نسخة تبقى الأصل.
0: يتعلم من واحد خبيط كار يتعلم من واحد خبيط صين، يتعلم من الثاني خبيط يعني فاغو، يتعلم من واحد ثاني خبيط تحرار،
1: يكفي في الأخر يحصل على البصمة الخاصة.
0: خارج من المطربين وقري منهم اللي علموا له ويبقى له هو ذاك ما هو وخاصو مختلف معاه
1: صحيح.
0: ولا بد منه، وعلم ذاك مولي حسن الصوت أهم من الله عز وجل، ما يعلم خبيط يعلم،
1: هيبة إلهية من عند الله
0: خلق مولانا في الإنسان بالجهاز التنفسي ديالو، يعطيه مولانا من ذاك الشمال وكسرها مولانا في السودان. دائما السودان هاضريك خرطوم ياسرين فيهم القراء القرآن
1: بحشيشتهم، عندهم واحد بوحة خاصة
0: حق كل عنده يخي جهاز يعني تنفسي، طاها مولانا صوته زين حق أنغامه زينة. وطلب الحسان ياسرين الأول وعدل منه جامر كحلة، وعدلت على السودان، وعدلت على السودان الدولة المجاورة للسنغال ومالي، هاو دول سنتين هما اللي انقبضت منه جامل كحلة. وعاقب ذاك عاقب ذاك عاقب ذاك عدلوا جامل بيضة اللي هو البيضة، مهم عدلوا جامل ذاني قال هالقنيدية القنيدية بالحصاني عن هالغنيمة وصوان هذا بس يطلق صدرش.
1: ولكن اللي عرف قواعده ويكون
0: قواعده ولقد عنده مدرسة قاع، لأنه هلو شمل الكهول الكبار
1: لكن يتوارث
0: التوارث.
1: إذن كنشكروك سي الصعيدي، دائما تأتي بالجديد والمفيد ما شاء الله عليك، وأنا شخصيا كنستفد من ما شاء الله عليك دروس اللي هي مفيدة وغنية جدا بصراحة، وهذه هي الطريقة يكننا نحافظ على التراث نظرا لأهميته، وتراث غني نعتز به ونفتخر لأن كيعطي قوة إضافية وكيعطي إضافة نوعية للثقافة الوطنية بشكل عام. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي على كل ما تفضل به من معلومات، دائما يأتي بالجديد والمفيد، فباسمكم كنشكره.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.